0: إنها الساعة 4 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت 6.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لكم.
3: صارت 6 اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا عمسرق بيته.
7: صارت 6 مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالون
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: قبل الكل رح يوعى ليصبحكن ويرافقكن ببيوتكن وعطرقاتكن. أصواتكن رح يسمعها ومشاكلكن رح يتبعها. وفي أحلى من إنه تبلشوا نهاركن مع صارت ستة مع شرب السعادة. صارت ستة كل يوم من التنين للجمعة مع شرب السعادة على أغاني أغاني.
1: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

صباح الخير لكل مستمعين. ساعة 6:02 التأخير مني لأنه مبسوطين بها الموسيقى أكيد. فالزو باري للعميد زياد مراد. وين ما كنتوا عم تسمعونا من صباحكم بالخير من أقرب نقطة لإلنا. نحن موجودين بالأشرفية بفسوح لا أبعد مطرح بالعالم عم تسمعونا. صوتنا عم بيطنطن هلأ بدي نايكون يلي عم يسمعونا على الموبايلز ويلي عم يسمعونا بسياراتهم على الراديو على الموجة 87.9 أو ببيوتهم. وعيو بكير سبقونا اليوم وعملوا قهوة كافي دو برازيل وكانوا ناطريننا. أول شي بنقلكن ألف صحتين. بنقلكن نورتوا الهوى. أهلا وسهلا فيكن ببرنامج صارت ستة على إذاعة أغاني أغاني. رح نبلش نحن وياكم سوا نهار جديد مثل العادة مليان طاقة مليان. رح بيكون أوقات حلوة وخلوا هالنهار يبلش بضحكة تكون من جوات قلبكن من قلب قلبكن. لو كنتوا مطولين السهرة مثلنا ومش نايمين كتير بس سبحان الله بس نكون بلشنا نشم ريحة الويكند منجي بكل نشاط على الشغل وعلى الإذاعة. ما هيك مدينة؟ اليوم مدينة ما بتنام معنا نايمين 3 ساعات أو 2.5 ساعات بس منعرف أنه ناطرنا كتير قصص. اليوم الجمعة وبكرة السبت وبعد بكرة الأحد.

0: سبحان الله نحن بالاذاعه شغلنا بالاذاعه كثير حلو. نسمع اصواتكم هلا بعد شوي رح نبلش نسمعها بعد شوي بس لكم بس بنحس كانه عم نشوفكم يعني كل ما نسمع فويس على الهواء هيك منصير نكون او نتوقع كيف بيكون شكله للشخص كيف بتكون نفسيته بنحس كانه بنعرفكم بنكون فكره عنكم من دون ما نشوفكم وانتو كمان تسمعوني ما بتعرفوا كيف شكلي ناصح ضعيف عندي كرش قصير مدعبل مين بيعرفني بالشكل وملينا كمان بس يكون شي محل مثل امبارح حكينا عنا سهرة ويرحبوا فينا يعني بيجوا الناس بيقولوا لي شربل بيجوا بسلموا علي وبصيروا يعبروا قديش بحبونا وعن جد بتحرجوني بكل مرة ودغري بيقولوا لي ملينا بقول لهم حضرتها ملينا انه شو جاي انا وصاحبتي يعني حدا من يلي عم يسمعنا بيعرفني بالشخصي يعني شايفني
1: صباح الخير
0: صباح النور
1: كيفكم اليوم
0: كتر خير الله
1: انا شو بتتوقع شكلي من صوتي
0: اشعراني
1: بدي اقول لك شربل اجمل صباح لكل الجماهير البرازيليه اما باقي الجماهير فلا صباح لكم
0: ما تذكرنا شربل ما تذكرنا شيلوا العلم دخلك ملينا وراكي كانوا ماشي حاطين علم شي 3 امتار المانيا امبارح معلقينه يلي اجا مدير الاذاعه كلود اواس بدي احييه شفتهم عم بيزهركوا لرولا طلعت رولا شاميه برازيليه عرفتي منين بدنا نفوتها بالحزب معنا عم ناسس حزب هلا بلبنان حزب البرازيل بلبنان لانه ناقصه لبنان احزاب فعاملين لنا كايه وحاطين العلم معلقينه باك جراوند ورا مدينه ما شفتيه مدينه امبارح شفتيه ما كنت امبارح هون هي انا عم اقول الاذاعه منوره اليوم
2: سعدنا صباح شربول انت شيخ الشباب وملينا كمان صباح شايفة. للجميع
0: تحية لك إلي
3: بونجور شربل بونجور ملينا كيفكم يعطيكم العافية أكيد شربل إحنا ما بنعرفك بالشكل بس اللي أكيد إحنا منه إنه بنعرف نفسيتك بنعرف أخلاقك بنعرف تربيتك بنشكرك كل يوم على هيدا الصبحية اللي بتعملها معنا عم تعطينا من وقتك إن شاء الله بضل هالبروجرام مستهير بوجودك أنت وملينا
0: شكرا شكرا تحية كبيرة لك فادي عون مصر كل يوم يشارك وكل يوم ما بيبعد فويس اليوم بدي قصصكم بدنا نبعد فويسات لحتى ما اكون عم بحكي لوحدي على الهواء يلا اللي بدي يشارك معنا اليوم بالفويس ما رح اقرا ولا واتساب بدي اسمع اصواتكم إلي مجدلاني شو بدك تعمل بدك تتحمل اليوم إلي ما بحب يسجل ما بحب يطلع صوته على الهواء اليوم إلي بدك تتحملنا بدك تبعت فويس
4: صباح شرمل ملينا بوجودنا الجميع يا شرمل أنا بعرفك بالشخصية طلعينا بالصيدة من شي 6-7 سنين وقتها وأحنا عالم شرمل يسعد صباحات منكم ميكاند حلو مجدلاني من درب السين
0: أيام ماريسول وين ملينا ماريسول الخوري تعرفوا شي عنا تجوزت
5: مجموش هربيل معفك بالصور نحن ما انت ها تكونين صورتك عندي على الواتساب تحيي لمنين
0: كيف ملقيتيني
5: بكفي انك ادمي بكفي يعني وخدوم يعني اختصرناها بكلمة ادمي
0: مرسي
5: ايه برازيلي برازيلي برازيلي يلا قول مين معك
0: والله ما عرفت هات نشوف الصورة يخزي العين والله لا اكيد مش صورتك هيدي هي صورتك اللي حطيتيها على الواتساب يخزي العين شو هالشخصية
6: صباحك يا احلى شرب المدينة
0: وندى ما بتحب تسجل
6: نحن وعينا بكير ما عنا لا مدرسي ولا عندي شغل لا انا ولا سارة وعينا ناقلكم بونجور ونتمنى لك نهار مبارك
7: صباحو شربي
0: صباحو سارة كيفك عم تعزبك الماما عم تعمل لك صفوف
8: شكرا مليلة.
0: صباح النور.
8: إن شاء الله نهاركم سعيد. أنا بعرفك من وراء إنستغرام ميلينا. الله يخليك كل بعض يا رب.
0: وميلينا بتعرفيها؟ شخصية ميلينا كثير. يلا بعتولنا فويسات، ما تبعتوا واتسابات، حتى معايدات. وانا بتعرفوا بدي احكوني اللي بتبعتوا بدي عيد اب بدي عيد ابني، لا قايلين اسمكم ولا قايلين شو اسمه ابنكم.
9: بدي حبك كيف ما كنتي، بدي حبك
0: ولك كيف ما كنتوا منحبكم.
9: بدي حبك
0: احنا بنعرف انه انتوا احلى عالم يلي بتسمعونا. بعتذر صوتي رايح شوي قد ما مصرخ، كنا عم نغني امبارح انا ومدينة بزهر التفاح، مطعم زهر التفاح بميروب، عملنا ديو. سوسن يلي حكيتنا سوسن، قلت لي شربول ختيارت انا، اذا هيدي صورتك اسم الله عليكي سوسن ملكة جمال.
10: شو واثق بحلو شو قلبه قوي وقلبي من جمال.
0: حطينا ركوة الكافيه دو برازيل لحتى نوعى مثل ما لازم، وفارت على الغاز. الله يساعد هلا البنوت يلي بتساعدنا هون بالإذاعة اللي بدها تيجي تنظف بعد شوي، تليت لها الدنيا بالقهوة. شو هالكافيه دو برازيل؟ بتعرفوا شو هوايتي بالحياة؟ شم ريحة البن هو عم يحترق. هلا مين بدي اختنق زميلنا جوني الصديق بالستوديو جبل لبنان؟ ريحة القهوة فايتة لعنده على الستوديو. الكافيه دو برازيل يعني تصوروا مبارح أنا بنص الرقصة ومحمس وعم ضارب على أنابيلا هلال، إجر يمين إجر شمال وإيد لفوق إيد لتحت، بس أكيد بدون خصر يعني أنابيلا اسم الله عليها خصر، وكل ما قلها بتنحت فيه نية لأنه جوزة حكيم تجميل ما بتتكلف على عملية التجميل. بيجيني شخص بنص مطعم زهر التفاح باللي شربول معك كافيه دو برازيل، طلعت له جايبتي فاضي، قلت له والله نسيت جيب معي. لا لا ما بعرفه يعني بالمطعم وبنص الرقصة بدي يكون معي كافيه دو برازيل.

يلا بعد هيدي الأغنية رح منصلي نحن وياكم. حضرونا حالكم، روقولنا الوضع، فضلونا هيك ذهنكم، سلموا نهاركم للرب وقولوا له يا رب نحن منتكل عليك، منتكل على عينيتك، كون معنا، ساعدنا، دبرنا كل أمورنا بهالنهار.

بهالصباح الجديد بنرفع لك صلاتنا من أجل لبنان. نحن عم نقطع بمرحلة صعبة، مرحلة ضبابية. أعطيها البلد يا رب السلام يلي اشتقله، والحكمة والرجاء. خلي هالشعب اللي تعب كتير يضل متمسك بالإيمان وما يفقد الأمل أبدا. حط الحكمة بنفوس وبرؤوس كل هالمسؤولين بهالبلد يا رب، حتى يقدر يوصلونا لمطرح اشتقنا نعيش فيه. تعرفوا اليوم طالع بالي اذكر كل التلاميذ يلي ناطرين الامتحانات الرسمية ومش عارفين شو ناطرهم. بارح بالسهرة كان قاعد حد رئيس مدرسة سيدة الويزة، بدي حييه ابونا حنا الطيار بالعشاء، وكنا كل الوقت عم نحكي انه ما بيصير يلي صاير بالتلاميذ هلا بالاهالي كمان. ضيعناهم للتلاميذ، في امتحانات او ما في، انا مع انه يكون في امتحانات رسمية. أذكر أنا وياكم بهاللحظات كل التلاميذ يلي ناطرين ومش عارفين شو ناطرهم، ناطرين العبث. هالتلاميذ يلي يمكن حاسين بحيرة أو خوف أو يمكن قلق من المجهول، طمن قلوبهم يا رب وبارك تعبهم وبارك سهرهم وكافئ كل مجهود عملوه طول هالسنة. بدنا نصلي أنا وياكم كمان لأهلهم، لكل أهلهم، لأنه قلب الأهل بيعمل امتحان مع أولادهم نفس الشيء. أعطيهم الراحة والطمأنينة والثقة أنه التعب ما رح بيروح هدر، وأنه درسهم ما رح بيروح على الفاضي. ونشكر يا رب كل مستمعينا اللي عم يسمعونا بهاللحظات وين ما كانوا، ببيوتهم، بسياراتهم، بأشغالهم، حتى خصوصا كل اللي عم يسمعونا على الطريق، كون معهم يا رب وحميهم، بارك نهارهم وكل خطواتهم، وخلي الفرح يرافقهم اليوم وكل يوم. صلوا قد ما فيكن، ما بينفع إلا الصلاة أينما كنتم. لبنان ولنا، لبنان يحبكم جميعا. ميرسي مالينا، بحبها كتير هالترنيمة. هالترنيمة من كلمات الطباوي أبونا يعقوب الكبوشي.

منحبك يا لبنان وانت بتحب كل ابنائك. ان شاء الله نكون منحب هالبلد قد ما هو بحبنا.

اليوم بدي استفز كل اللي عم تسمعونا برات لبنان، كل المنتشرين بكل اصقاع الدنيا. انا شو ما صار ما بترك هالبلد، بدي استفزكم انتو شو اللي خليكم تتركوا لبنان؟ يا ريت اذا بتخبرونا اي متى فليتوا من هالبلد وشو دواعي او الاسباب يلي خلتكم تفلوا وتهاجروا وتتركوا هالبلد، بس بالجسد بس بالقلب هو اخذتونا معكم، مش ما اخذتوا لبنان اخذتونا معكم كمان. خبرونا على 00961 71 9 8 9 9 8 9. شو اللي خليكم تفلوا من لبنان وقديش لكم برات لبنان؟ يلا خبرونا نطركن. فازن على 00961 71 9 8 9 9 8 9. ناطرينكم. كنا عم نحكي على الكافيه دو برازيل، موجودة وين ما كان، إذا ما لقيتوها بمطرح معين بعتوا واتساب على 76 777 361 76 777 361. مش معقول هالعملين الكبار يلي عملهم العميد الدكتور زياد مراد، مش معقول بينخروا بالقلب.

لو على هيدي الغنية بس رح ذكركم انه كافيه دو برازيل اذا كنتوا ببصاليم البيت ستوب ماركت ببصاليم عندهم بيتبرجة عند فريدي ماركت فريدي سوبر ماركت تريني كفر حباب كمان عندهم بعين الرمانة عند شارتوني بروس والجولدن ستار بجونية وفضول بجونية.

0: طيور شربات. أنا دايما بسمعك وأنا اسمي ليانا وأنا كتير بحبك. ساحتين على القهوة.
1: في أعظم منك يا ليانا؟ هي عم تحكي مثل الكبار، ما هي أصلا كبيرة. ما رح قلك تفضلي لأنه ما بحب أنه تشربوا قهوة أنتم. فيك تحطي ماي وبالفنجان وتقعدي تعملي صبحية مع الماما وهيك سوبوزون أنه عم نشرب كافيه دو برازيل. قولي لها ماما شو طيبة هالكافيه دو برازيل. واو،
2: صباح الخير ميلينا. شو هالأغاني الحلوة، شو هالأغاني الحلوة. لك جننتينا يا ميلينا، جننتينا.
1: لك هيدي ميلينا يا وجيه.
3: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 989.
1: ويلي مجننا أكتر من ميلينا مين؟ مين بيعرف؟ بعتولي على 71 989 989. بس ما حدا بعد من اللي عم تسمعونا برات لبنان خبرتونا قد ايه لكم تركتوا هالبلد وشو الظروف يلي خلتكم تفلوا من هالبلد. ناطرينكم بعد ما حدا حكينا. هذا دليل ما حدا عم يسمعنا ولا مستمع عم يسمعنا برات لبنان. مين بيعرف غير ميلينا مجننتنا؟ انا على القليل عم بحكي عن حالي. انا في حدا في مؤسسة مجننتني. لو بتبرموا السند والهند مثل لبنان ما بتلاقوا. وجي حرب كتب لي مجننتك مؤسسة أم مطانس. أم طانس. اسمعوا مين يلي مجنني. اسمعوا جوزيف الأزي ومؤسسته.
4: صباح الخير. قشطة الصيفية وصار بدها مروحة. عرضنا الجديد على أكثر من 35 موديل. مروحة 18 انش مع عمود بطارية وكهرباء ابتداء من 18 دولار.
1: بشرفكم حدا بيصدق؟ حدا رح جيب مروحة من يلي عم نعمل لها دعاية؟ هي مش مروحة واحدة، عندهم كذا نوع وكذا لون و... حدا جيب شي مروحة من عند مؤسسة الأزة للمعدات؟ مؤسسة الأزة للمعدات عندهم 4 فروع لحديت هلا. الرئيسي، الفرع الرئيسي بالمدينة الصناعية بسد البوشية، الفرع الثاني على جاليري الاتحاد، الفرع الثالث على أوتوستراد سن الفيل، والفرع الرابع على دورة.
5: واحدة من سما بلادي ملقينا يا لبنان. سافرنا وين ما كان ربنا كل البلدان أجمل من لون.
6: يا شربل فتحت جروحاتنا اليوم. أول شي صباح، وصار لي 5 سنين أو 4 سنين وشوي فمعاشي بلبنان. كنت عم بشتغل بمحاسبة وهيك صار 100 دولار 100 وشي، فضريت بس جاني أوفر إنه أشتغل بفاينانشال ديبارتمنت برا بأرمينيا، فاضطريت أترك. فندمت السيارة اللي تركت فيها. والمؤسسة أكيد عم تحكي عن مؤسسة الأز أكيد، لأنه عرضاته ببلشوا ب دولار واحد. يلا نهاركم حلو ان شاء الله.
1: أجوب من أرمينيا، تحية كبيرة لك. بتعرف انه من حلم احلامي انا اروح على أرمينيا. كثير بحب زور أرمينيا. قد ما بنحب الشعب الأرمني. احنا بلبنان ومناكل اكل أرمني. يا ويلي بيعملوا. كانت مرت خي تعملنا ملينا تينا، شو بسموه، مشطاح، شي بجبنة هيك مثل صاروخ طويل ولون الجبنة على أحمر، حاطين له حر. هيدا بلبنان. كيف إذا بتروحي على المنبع على أرمينيا وبتاكلي أكل أرمني بنص أرمينيا؟ يا ويلي شو بصير فيك. برافو عليكم مؤسسة الأزة للمعدات. وصلت وصل سيطة على أرمينيا. لازم تفتح فرع سي جوزيف بأرمينيا.
7: يا دنيا شتي مصاري شتي علينا فلوس ويكون الواحد.
1: بيقول لي عندك بيت بأرمينيا. ها وفرنا الأوتيل ميلينا. بيتك كبير.

0: يا ربي شفت.
1: رقم مؤسسة الأزلة المعدات 03-386-322. فإذا 03-386-322. شو عم بتقلي أجوب؟ ما عرفت شو اسمه. عم بدلني على مطعم ببرج حمود، قال لي شربول بس بدك تروح لهونيك قل لي لحتى احكيهم ويعملوا لك واسطة.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71 989 989.
2: عن جد بس اسمع اعلانات مهرجان اعياد بيروت على الهواء بحس انه في شيء هيك عم يرجع يدق بقلب هالمدينة يلي اشتاقت للحياة. تحية للقيمين على مهرجان اعياد بيروت استاذ جهاد المر وأستاذ أمين أبياغي. تحية كتير كبيرة لكم على قلبكم القوي. حس أنه الخير بعده موجود وأنه بيروت مهما تعبت بتعرف ترجع توقف وبتعرف ترجع تلبس ثوب الفرح من جديد.
3: أرجع شوفك يا عمري هالعمر صغير تكفي.
2: ناطرينكم مثل ما عم تسمعوا بالإعلانات من 16 تموز ل 28 تموز بأقوى مهرجان بلبنان وبيبقى لبنان أعياد بيروت. السنة المهرجان مثل ما صرتوا عم تعرفوا نقل من واجهة بيروت البحرية لواجهة أنطلياس النقاش البحرية. الافتتاح ب 16 تموز مع النجمة عبير نعمة. ب 18 تموز حفلة رائعة شبابية للأخرس. هلا مدينة بتحط لكم غنية للأخرس. ب 20 تموز الموسيقي اللبناني العالمي جي مانوكيان. ب 22 تموز سهرة ضحك وفن وسهرة غير شكل مع جون أشر. ب 24 تموز النجم جوزيف عطية. ب 25 تموز النجم العالمي النجم الفرنسي اللبناني إبراهيم معلوف. كان لازم يجيب مرته أو لك رح يعملنا سوربريز مالينا أكيد رح تجي هبة طواجي تحضره. ب 26 تموز النجم الشامل مروان خوري. وختامها مسك حبك مثل بيروت مع ملكة الإحساس ملكة الصدق والآراء الجريئة النجمة إليسا بنت الداير لحتى هي بصوا منها أهل الدير الأحمر وهي بتفتخر أنها من الدير الأحمر إليسا. وهيدا الأخرس النجم الأردني

0: تركت بال 2016، تركت لأنه الفقر والحرب، وأنك بلشت تفقد هويتك كإنسان. واللي مجننك هو كافيه دو برازيل. معك سمر من الدنمارك.
1: ولك إن شاء الله بيوصل لعندك على الدنمارك يا سمر، وإن شاء الله قريبا بترجع لبنان. نحن رح نرجع سويسرا الشرق. هلا زبط، إذا بتحبوا ترجعوا زبط، بليز تعوا صيفوا عنا، زبط الوضع. الدنيا بألف خير بلبنان، صدقوني عايشين حياتنا ليكو. نحن بنص الجمعة كنا سهرانين مبارح، سهر وكيف ورقص ومش عم ننام، عم نجي على الشغل بلا نوم، عايشين باللالالاند. بتطلوا الميراي بالتومبكتو، كبوا ورا ظهركم، نحن متكلين على رئيس الجمهورية رح يوصلنا إلى بر الأمان، ومتكلين على أقوى جيش بالعالم، الجيش اللبناني. عم تصوري مدينة؟ لحظة لا لك شي حلو.

0: تعملينا بدها تصور هلا بدها تحط الستيتس على بدها تحط السوري على صارت ستة. يلا حضر تليفوني عم تسمعوا قلت لي لحظة يلا فوتوا بعد شوي على صارت ستة بدها تحط ستوري ميلينا. طب يلا بلشي عم تسمعوا أغاني أغاني وبرنامج صارت ستة وأقوى مخرجة وأعظم مخرجة مش بس بلبنان بالعالم كله ميلينا. ميلينا يا ميلينا يا مجننتينا. تحية لكل اللي عم يسمعونا وين ما كان بلبنان على الموجة 87.9 وبكل أنحاء العالم عم تسمعونا على أبليكيشن أغاني أغاني. سبحان الله بستعمل داونلود لهالأبليكيشن لك لون الأبليكيشن بيضوي تضوي عندكم منيح. ميلينا بدك بعد أجمل الأغاني عم تسمعوها مع ميلينا. حدا يبعت لنا شيء خليكي صوري. حدا يبعت لنا فويس بسرعة لأنه عم تحط ستوري. حدا شيء عم ميلينا تغزلوا بميلينا بأغانيها بإخراجها. يلا بسرعة مين بدي يبعت لنا فويس. يلا نطركن على 71-989-989 لحتى يطلع صوتكم بالستوري. يلا يلا 3-2-3-2-1 يلا بعتولنا فويس. يلا هات لنشوف. انعام على الكشك اكيد بدها تحكينا
1: احلى صباح صباح على ميلينا.
0: يلا بدنا فويس اطول عن ميلينا. يلا من بعد انعام مين بده يبعت لنا فويس يحكي عن شغل ميلينا.
2: حبك مثل بيروت.
3: حبك صدي صباحك يا شرب صدي صباحك يا ميلينا والله يخلي البطن لحملك يا رب وانت الله يرحم البطن لحملك.
0: لك يا زلمة هلا على الستوري بدها تحط البطن والاحشاء. يلا بدنا فويس اقوى.
1: اخراجك يا ميلينا على محطة اغاني كل نهار يسلينا وما بنقلب على شي تاني.
0: حلوة كتير. يلا لنشوف عم يصلنا كتير ميلينا خليكي فاتحة
1: ميلينا يا مجننتينا كل يوم الصبح اغانيك بترأسينا.
0: يلا بعد مرسي.
4: أقوى دي جي وأقوى مخرجة هي ميلينا. ميلينا هي أقوى إنسانة بالدنيا وأقوى إنسانة بتحط الميوزيك والأغاني الحلوة.
0: ولك يا لي رح تولع البيج تبع صارت ستة أنت.
5: ميلينا رقة ودفء وحنان رقة أجمل أجمل مخرجة بلبنان.
0: برافو وجيه. يلا أقب.
6: ميلينا يا ميلينا بالأغاني وعيتينا إخراجك جننتينا.
0: يلا هات لنشوف بعد آخر واحد.
7: بونجور شربول بونجور لأحلى ميلينا يلي بتبلش صباحنا بأحلى موسيقى وأجمل أغاني وبتعيشنا أحلى اللحظات معكم بحبكم كتير.
0: شكرا سارة نصار. يلا ميلينا فيك توقفي التصوير. بتسمعوا أصواتكم على صارت ستة.
8: ملكة الإخراج.
0: جاي صوري لك أهضم مستمعين. تعرفوا كنت عم أقول مين يلي مجننا غير مؤسسة الأزياء للمعدات هيدي الأبليكيشن الجديدة سيرفي فايند. شو هيدا
9: بعدك مثل الأول مهضومي.
0: لك من يومين صار عنا عطل فوق عزنا سنجري قدي كنا نتعذب لحتى نلاقي سنجري. فتنا دغري على سيرفي فايند ولقينا سنجري طلع قريب علينا بحراجل.
10: بونجور شربيل انا حابة اقول لك انه انا سافرت بالألفين وتسعة وهلا رجعت وما في مثل لبنان ولا الا العائلة رجعتني صار لي تسعة اشهر بلبنان وماني راجع سافر.
0: لك إن شاء الله بتضلك هون يا ست جانين. تحية كبيرة لك جانين خوري. وشو شربول معك إليان بدي أقول هابي بيرزي لابني شربل اليوم صار عمره 7 سنين بحبه كتير. اليوم آخر نهار أكل وهو معي بالسيارة. لك يا شربول الماما إليان براك بتعيدك وسمعتها عم بتقلك قدام كل الناس انه بتحبك وبتموت فيك.
11: سربول كيفك؟ والله هالأسبوع ملبكي بابني إن شاء الله منقشع لك، عندي فرحه بأربعة تموز وكل أيامك فرح. هلأ تارك الكشك
0: ولك في أحسن من التحضير للعرس يا إنعام؟ إذا بدك مساعدة إلي لنا عن جد ما تستحي.
12: مالينا يا مجندينا يا فوتينا من صباحياتنا.
0: عن جد يلي بعد ما عمل داونلود للابليكيشن سيرفي فايند، سيرفي فايند عملوا له داونلود من كل التليفونات. لا ما بصدق شو هيدا كافيه دو برازيل مثل كيس الجنفاز. شو هيدا ناجي بعت لي صورة مثل كيس الجنفاس الجوت مكتوب عليه كافيه دو برازيل.
13: بعيش بقلبك لهيبك صليت.
14: ميلينا ويا عيوني كل أغانيك المجنونة، ما فينا نوعى عالصبح إذا أنت ما بتكوني.
0: حلوة منك يا فراس. يلا خبروني مين عمل داونلود للسيرفي فايند.
15: شو شربي كيفك؟ معك اللي نصيف، انا اول مره بحكي، انا من زمان بسمعك بس اول مره بحكي، ان شاء الله خير.
0: يا هلا فيك يا علي وسمعنا صوتك دايما.
16: شربول صباح الخير كيفك؟ هيدا انا نحن بنزقوا الكافيه دو برازيل، بس عم فرجيك الكيس كيف بكون.
0: والله انت بتزق لهم من وين؟ من البور. ناجي معه كاميون.

صح. سلم لنا على كل جماعة كافيه دو برازيل. سيرفي فايند ابليكيشن خدمات اذا بدكم ماشي يعني بتفوتوا عليها بتشتركوا فيها بعشرة دولار بالسنة مش انتو كمستمعين يعني اذا انتو مثلا كل الاطباء اللي عم تسمعونا كل المهندسين كل الممرضات والممرضين حتى الاساتذة والمعلمات هلا بتعرفوا بتخلص المدارس وبتزهقوا بهالصيفية فيكن تعطوا لسون بارتيكولير قديش في اهالي بفتشوا على اساتذة ومعلمات بدهم لحتى يعطوا دروس خصوصية لأولادهم بفصل الصيف. جان من بلايبل عم يسمعنا تحية كبيرة لك.

0: اعملوا لها داونلود. هلا عم يبعثوا لي المستمعين، برافو، هي ها سيرفي فايند اللوجو باللون الاحمر ودخل شوي اسود.
1: بونجور شربيل، انا من جمعه عاملي داونلود وبعثت الصوره امبارح. كثير حلوه الابلكيشن عن جد. معك نادين.
0: نادين برافو عليك، وصدقيني رح تساعد كثير بحياتك اليوميه حتى. شو بيخطر عبالكم؟ شو بتعوزوا؟ بدكم تشوفوا مطعم؟ بدكم تشوفوا يمكن بدكم تروحوا تعملوا سبور؟ محتارين وين؟ بتفوتوا بتفتشوا بتلاقوا النوادي، وانتو بس تتسجلوا فيها بيطلبوا منكم تحددوا يعني اللوكيشن تبعكم، بتصيروا بس تعملوا سيرش بصير يبين عندكم من الأقرب لإلكم للأبعد. كتير مهمة.
2: صحرا طحلا دوك دوك دوك، بس تشوف الدنيا احلى والحومه مفحله والحومه مفحله دوك دوك دوك، تستنى في عسل النحله.
0: ولكل اللي عم يعمل داونلود او اذا بعد ما عملته اعمله داونلود، لانه بعد بريك ساعه 8:30 مع ميراي في جوائز قيمه كل يوم بعد وقفه اعلانات الساعه 8:30.
2: خلوني بشي خامس موت وحكمه ناس الرقه والكراسي بالهبوط.
0: إذا عندكم بزنس صغير أو حتى لو مبلشين جديد أو إلكم زمان عندكم شغل كبير، اشتركوا بسيرفي فايند من الأب ستور من البلاي ستور، فيكم تعملوا لها داونلود وبتسجلوا دخولكم عليها، وبصير هيك فيكم تفتشوا عن أي خدمة بدكم إياها، بتبين عندكم مثل ما قلنا من الأقرب للأبعد. كتير مهمة هالأبليكيشن، عم يحاولوا كتير يقلدوها هلا، بس سيرفي فايند كتير مشغولة بطريقة محترفة. أنطوني أعرج عمره 5 سنين عم يسمعنا اليوم تخرجه، لك مبروك يا أنطوني. بابا ماريو بقول لك إنه أنت أحلى شي بحياته، والماما كارلا كمان وبقولوا لك مبروك.

0: كل واحد عم يسمعنا اذا عندكم انتم خدمه يعني بتشتغلوا بشيء معين يعني شيء مصلحه خاصه لكم ما تستحوا اذا كانت صغيره فيكم تسجلوها على الابلكيشن سيرفي فايند. اي معلومات بدكم اياها فيكم تحكون على ال 71 10 77 06 هيدا رقمهم او 70 او 71 كثير هي يعني الكود او 70 او 71 الرقم 10 77 06. اذا ما عرفتوا تعملوا داونلود للابليكيشن او اي استفسار تحكون على احد هالرقمين 70 او 71 10 77 06. عندهم كتير أكتر من 2000 صاحب خدمة صاروا مسجلين معهم وموزعين على مختلف مناطق من البقاع للشوف لعلي لبيروت لشمال لصيدا وكتير مناطق. هيدي قبل ما بلشوا الإعلان معنا كانوا حوالي 2000 صاحب خدمة، هلأ أبصر قدي صاروا. وانتو فيكن تفوتوا وتتسجلوا ويتعرفوا الناس عليكم. ابتداء من الأسبوع اللي جاي مسير نعطيكم تفاصيل أكتر كيف فيكم أنتم كمستمعين تكونوا عم تستفيدوا وعم تطلعوا مدخول زيادة من خلال هيدي الابليكيشن. لأنه بتعرفوا إذا بتعملوا شير للابليكيشن من السيتينجز لشخص عنده مثلا خدمة وإذا اشترك فيها بيطلع له بيطلع لكم نسبة من الاشتراك 30%. تقبضوها ساعة اللي بدكم، تسحبوها وقت اللي بدكم من الولد. وكتير هين الشغل فيها، فإذا سيرفي فايند. إن شاء الله يا رب هالويك إند بيكون رايق على كل الأصعدة، خصوصاً هالخروقات اللي عم بتصير بالجنوب ما بنسمع فيها اليوم. يعني أنا ما بعرف كيف عم نحكي بوقف لأطلاق النار برعاية أمريكية وبموافقة إيران وإسرائيل ما بعرف بموقفها الغامض، وعم نشوف أعداد الشهداء عم يتزايد يوم ورا يوم. يعني عم نطلع يعني الحصيلة اللي بعطيلنا إياها مركز عملية طوارئ الصحة التابع للوزارة لغاية مبارح تقريبا للساعة 4 بعد الظهر 3912 شهيد، رح نوصل للأربعة آلاف 3912 شهيد. هيدي بوقت صار في اتفاق بين إيران وأمريكا على وقف إطلاق النار. إذا منرجع لورا لقبل مبارح عدد يعني في فرق كتير كبير بعدد الشهداء، يعني هيدا دليل. يعني عم نحكي قبل مبارح 3884 هلأ عم نحكي ب 3912، يعني عم نحكي ب 18 شهيد هودي بوقت في وقف إطلاق نار. عدد الجرحى صاروا من بداية الحرب ب 2 أدار 11873 جريح.
1: صباح الشباب، كيفك؟ ماشي الحال؟ تمام رواق. والله اليوم الجدوم بالعاني خيي من الساعة 4 ولا شيء، ما هدت يعني هلا ولا عاني بحدا، ما بعرف خليني على الهدنة صراحة بلا وقف اطلاق النار شيء صراحة.
0: أولاك يعني ما بعرف شو هالوقف اطلاق النار. كمان من المؤسسات اللي عن جد بنبسط عاملها دعاية ويلي صامدين معنا وصار لهم أكثر من سنة بريمو. مش معقول شو هالدهانات بريمو، وانا اكيد انه انتو عم تنبصوا بهالاعلانات لانه كلكن عم تستفيدوا من العروض اللي عم يعملوها والاهتمامات اللي عم بتصير بكل مستمعي اغاني اغاني بريمو. مش معقول شو هالشركة المهمة بكل فخر صناعة لبنانية بريمو، دهانات ممتازة. كل يوم عم نخبركن عن دهانات بريمو الموجودة بكل لبنان. كمان بريمو عندهم مواد للبناء، عندهم بريمو للعزل ووتر بروف، عندهم بريمو لدهانات الملاعب والجاردوري. بتعرفوا امبارح انا كنت بزياره، بدي وجه تحيه لاساس فادي صاحب شركه بريمو. وبدي احيي نادي الاتحاد الرياضي ميروبا، تحيه كبيره لرئيس النادي روني سعاده. بتعرفوا انه نحن عنا نادي كتير حلو بميروبا، هلا عم يعملوا له رينوفيشن وبده يرجعوا مع بدايه صيفيه يحضروا لبطولات ونشاطات بميروبا. اختاروا شركه بريمو، بكره بدي ادعيكم تطلعوا تشوفوا ملعب ميروبا، ملعب نادي الاتحاد للباسكتبول، كيف رح بيصير مع دهانات بريمو.
2: الحالي دغري بتجي قبالي وشو بتمرق بخيالي.
0: كل البلديات اللي اعضاء البلديات اللي عم تسمعونا، اذا حابين تزبطوا الملاعب عندكم مع بدايه الصيفيه اتصلوا بشركه بريمو، صدقوني هن الاقوى دهناتهم لملاعب الباسكتبول والفولي بول. كمان لكل الجاردوري، بتعرف لانه بدهم بويا خصوصي كرمال ما تأذي الولاد. لأعطيكم الهوت لاين، الهوت لاين لبريمو، هن موجودين بكل لبنان وكلائهم بكل لبنان، بس إذا أنتم ما لقيتون حد بيتكم أو لا تعرفوا وين موجود وكيل بريمو، اتصلوا على الهوت لاين 01-902-822 01-902-822 وهن بدلوكم على أقرب نقطة بيع لدهانات بريمو. شو بدي عد لعد يعني غير الملاعب، الملاعب الرياضية على أنواعها عندهم كمان، إذا بدكم تدهنوا المستودعات كمان أرض الباركينج، كمان عندهم البيتون المطبع البيتون المطبع، وكمان فيكم تلونوه بالتلوين اللي بدكم إياها. عندهم معجونة الموبيليا، عندهم تلزيق للحجر والأرخام، عندهم سيليكون، مش سيليكون للنسوان. عندهم سبراي من كل الألوان، عندهم معجونة السيليكون، بس هيدا بريمو للعزل دوخنة. عملنا بيتنا ببريمو للعزل، صار لنا سنتين ملينا عاملينه، ما بتشوفوا شيء. لعفونة البيت مسكر كل الشتوية، لعفونة لناش لا ماشي أبدا. مش معقول شو أول عزل بريمو الووتر بروف. يلا هيت لنعمل أبل ساعة 7-8 دقايق. مين عم يسمعنا؟ فويسات تكون بليز سريعة ومع الاسم، أهم شيء لحتى نسلم عليكم بأسمائكم على 71-989-989. مين عم يسمعنا بهالوقت خبرونا، بس 71-989-989. يلا منبلش مع تريس سعادة عم تسمعنا اليوم من دير الأحمر. طلعت على دير الأحمر وعم تعمل ويك إند بدير الأحمر. ضوينا شمعة إذا طلعت عسيدة بشوية.
3: شربين بونجور ميلينا، أنا عم بسمعكم ندى أمجاد بونجورني.
0: يا هلا فيكي، هيت جاد صاير بالبيت.
4: ودي سلام. أنا شربين نحنا يا رب ياسمينة، اليوم آخر مرة مدرسة.
0: تحية لك، بدي أقول بونجور لروجي نصيف. روجي نصيف ما تنسى اليوم توصلنا نسلة على البيت، مي نسلة. عدال السعيد عم تسمعنا من جوني صارت. شربون الصبحية معكم، أحلى صبحية دولي من القلاعات. دولي عم بتطلع على بيريفون. شو هالقعدة الحلوة، المونديال عم يحلى ببيريفون بالباكس كافيه بجديدة المتن. جمانة كمان عم تسمعنا. جورج أنطونيوس عم يسمعنا. جورج أنطونيوس اوعى تنسوا يلي مسافرين معنا على البرتغال وإسبانيا وتركيا بالظهر، ما تنسوا عنا اجتماع على مسرح المدرسة المركزية بجونية الخميس، بيكون خميس ما هيك مدينة، ب25 الشهر الساعة 7 المساء، ناطرينكم بالمدرسة المركزية بجونية. شكرا لبير إيلي سعادة، الأب الدكتور إيلي سعادة وكل الجسم الإداري بالمدرسة المركزية يلي سمحولنا للسنة الثانية نكون عم نعمل لقاءاتنا مع أحلى مستمعين قبل كل سفرة على مسرح المدرسة المركزية بجوني. شكرا لكم.
5: بونجور شربيل، بونجور ميلينا، أكيد كمان أنا عم بسمعكم مثل كل يوم مثل العادة. إلي ريب، أتمنى لكم نهار حلو.
0: شكرا شكرا إلي، تحية كبيرة لك. نحن كمان كريم بوراس عم يسمعنا، وينك منيح الشوف. فادي عون كمان بالزعيترة. يلا مين بعد عم يسمعنا خبرونا على 71 989 989.

0: الشمعة أقول بدي أقول بونجور لرامي خضرة وجاد وأم رامي وأبو رامي وكل حدا بيطلع عند قلعة أم رامي. عم يبعث لي رامي فيديو مدينة عن الكاسل روف توب كيف عم بتكون الأجواء والعانة عندهم. يا ويلي شو هالقعدة، يا ويلي، يعني كان ناقصنا الكاسل روف توب، يعني مش مكفيتنا أم رامي قلعة أم رامي تأجينا الفوق الروف توب. شو هالقعدة عندهم؟ نحن عنا بميروبا منقول مطار، إذا قعدة حلوة منقول مطار، بتحسوا حالكم قاعدين بمطار. يلا إذا بدكم تطلعوا تبوردوا تقعدوا قعدة غير شكل، احجزوا بقلعة أم رامي بالكاسل روف توب عندهم. وإذا بدكم سهرة عربية رقص وفقش ولقمة طيبة فيكم تحجزوا، كل سبت عم بيولعها، عم بيولع الأجواء المطرب فادي الجميل بمطعم قلعة أم رامي بعين سعادة. والأحد كمان عم تكون أجواء غير شكل، غير شكل، أجواء عائلية. إذا عندكم أعياد ميلاد شوفوا البروبوزل قدي عم يطلعوا حلوين بالكاسل روف توب بمطعم قلعة أم رامي. إذا بدكم تحجزوا 71 170 110، هيدا رقم مطعم قلعة أم رامي بعين سعادة دغري على الطريق العام، ما بيضيق أبدا. أنتوا طالعين صوبة مري بتشوفوا هالمبنى الكبير الحجر الأصفر لعيدكم الشمال، رقم 71 170 110، هيدا رقم قلعة أم رامي بعين سعادة. يلا من المنصورية الكولونيل سعد، تحية كبيرة لك إلي سعد. شربون نحن دايما على السمع ليلى، وكمان راضية حيدر عم تقول لي من أكبر شي ما نحن دايما معك على السمع شربول. ريتا من زحلة كمان دايما على السمع.
1: هاي شربل، هاي ميلينا، معك نور وبون فاكانس للكل.
0: مرسي مرسي نور. شو هالحدا كله ولك انتو احلى مستمعين. والله يا كريم بوراس مبارح حكيت معه وقبل مبارح، بس اذا بدك بوص لي بس توصل على الوزارة فوت عند المدير العام عماد الأشقر وبوص لي اللي هو البوسات من شربل سعادة. أصلا بيكون عم يسمعنا هلا على الطريق ووصلوا له دغري. مروان أبي خليل من الكحالة، تحية كبيرة لك. لك يا عمي يا مروان ليه مش رايح معنا على البرتغال؟ كل بيت أبي خليل بالكحالة رايحين معنا. كم شخص معنا بلينا من بيت أبي خليل؟ 7 أشخاص من بيت أبي خليل من الكحالة مسافرين معنا على البرتغال وإسبانيا وتركيا. صار فينا نقلكن هلأ السوربريز هي تركيا. سفرتنا على البرتغال وإسبانيا البداية رح بتكون من اسطنبول، هيدي المفاجأة لأول مرة منعلن عنا على الهواء. يعني سفرة على 3 بلدان، سفرة واحدة بثلاث بلدان. حكمة عم يسمعنا بجسر الباشا. والله أحسن شيء مالينا الواحد يطلب طلبيات على الهواء لأن لبنان كله عم يسمعنا. طلبنا بدنا جالونات ماي نسلة على الهواء، رد علينا روجيه نصيف قال لي اليوم بيوصلوا عندك على البيت.

عمي شلتوا السجاد دخلك ملينا امك بعدها حط السجاد بجوني ما تلفنت لكابا السنة شو هالكابا اذا بدكم تشيلوا سجاداتكم اتصلوا بشركة كابا بياخدوهم بينطفوهم وبيريحوكم من هم ضبهم شركة كابا بتاخد السجادات بتغسلهم بتنظفهم بأفضل الطرق بيستخدموا أحدث المعدات والتقنيات بيستعملوا أجود الأدوية والمنظفات بمواصفات عالمية لحتى يحافظوا على جودة السجاد وبيعقموه وبيضبوا لكم إياه عندهم أو إذا أنتوا عندكم محل بيرجعوا بيدوا لكم إياه هون والحلو بكابا هن بيجوا بيشيلوا السجاد وهن بيرجعوا بيفرشوا لكم إياه عم تعملوا لهم ركوة قهوة كافيه دو برازيل بيكونوا هن عم بيفرشوا لكم السجاد او هن عم بيشيلوا لكم السجاد

0: عبود، نهاركم سعيد ونهاية أسبوع سعيدة معك عبود وستيلا، واليوم عم تسمعنا لارا كمان من ألمانيا. تحية كبيرة لكم عبود وستيلا ولارا بألمانيا. دولي عم تقلي شربول، دولي من الإقلاعات، قالت لي عندي حشرية شربول. سؤال محرج، أي ساعة بتمشوا من ميروبا لحتى تكونوا الساعة 6 على الهواء بهالنشاط؟ صم الله عليكم. في خبري خبرية دولي، كنا سهرانين بمطعم زهر التفاح بميروبا، سربنا على البيت 2:00، نمنا شوي وعينا 4:30. هلأ عم تسمعي صوتي نايمين قدي، يعني ما بيطلعوا 2:30، تطلعنا على الفرشة وقرقرنا شوي وتصفحنا الانستغرام، مش أنا بنام طب مالينا بتتصفح قبل ما تنام، وجينا بهالنشاط. في سر، والسر كلكم تعرفوه، ما بدأ شيء، فنجان قهوة كافي دو برازيل الصبح يا دولي وشوفي شو بصير فيكي. حتى شركة كابا بيرشوا مبيدات ومرخصين من وزارة الصحة العامة، يعني بيجوا بيرشوا لكم بيوتكم كل الأدوية اللي بيستعملوها مثل ما قلنا مرخصة وحاصلة على شهادات الآيزو، وبعد الرش بتفوتوا دغري على البيت، يعني ما في لزوم تتركوا البيت، حتى بيرشوا لكم البيت انتوا موجودين بالبيت، لأنه الأدوية من دون ريحة وما بتضر أبدا وصديقة للبيئة. هذا رقم شركة كابا 81-333-193، 81-333-193. هذا رقم شركة كابا. عن جد نحن كل سنة بيريحونا، ما منعطلهم لا ضب السجاد ولا نفرش السجاد ولا نغسل السجاد. مرسي رود داون.
1: Cet été, le festival Beyrouth Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antelias Nakash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمي بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان بطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: رجعنا بعد هالبريك سريع واكيد بعدهم حبايبنا عم يسمعونا على احلى اذاعه 87.9. بعتذر صوتي شوي مبحوح. يلا بعدكم بهالويك اند منريح حالنا وحتى نشد تنان ونشيطين اكثر حتى ما تنزعجوا من صوتنا. تكونوا عم تتسلوا معنا, عم نخفف عليكم بهالوقت الأخبار لحتى توصلوا عشغالكم بمزاج غير. إن شاء الله عم ننجح إنه نكون عم نعملكم نحضلكم أو نهيئلكم مزاج غير شكل, مود غير شكل لحتى تبلشوا نهاركم تبلشوا شغلكم بطريقة غير شكل.
1: صباح الخير شربول.
0: صباح النور أبو ميشيل.
1: صباح الخير للكل, الله يمضي الأيام الحلوة على خير, وإن شاء الله تكون صيفية صيفية خير وبركة للكل يا رب. معك سليم خوري أبو ميشيل, نحن على طول على السمع واليوم حبيت صبحكم, نهار مبارك للكل.
0: تحية لك. بالغلط فت بأول فويس, رح نسمع تاني فويس.
2: ما فينا إلا ما نسمع أغاني ميلينا مع المخرجي ميلينا ومع شربي الإسعادي يلي مع النسمات الصبح بيودينا. صباح الخير للكل, سليم خوري يا أبو ميشيل.
0: أستاذ سليم, لحظة لحظة لحظة, هيدا تاني فويس اللي طلع الهواء, بدك تعطيه لأبو الميش لأبنك الفنان ميشيل خوري, بده يلحلنا إياه. اصطفل, علقت حالك.
2: ما فينا إلا ما نسمع أغاني مع المخرجي ميلينا ومع شربي الإسعادي يلي مع النسمات الصبح بيودينا. صباح الخير للكل, سليم خوري يا أبو ميشيل.
0: تحية كبيرة لك أبو ميشيل, تحية كتير كبيرة لك ولمدامتك الست منى, الست يمنى عفوا. وهيدا أبو الميش, أحلى صوت وأجمل إحساس وأحلى أداء ميشيل خوري. توقف حد

0: صار لي يمكن 3 ايام 4 ايام ورا بعض بصبحك وما عم بيكون يمكن في وقت تقدر تحط لي الفويس. بدي اقول لك صباح الخير لك ولمالينا ولجميع المستمعين، وان شاء الله يا رب بكون نهارك كثير حلو مثل بروجرامك اللي كثير حلو.
1: شكرا،
0: نهارك سعيد يا رب.
1: شكرا، ميرسي لك، وعن جد بعتذر لانه اوعى تفكر انه كل الفويسات او كل الرسائل الصوتية بتطلع على الهواء، لانه ما في وقت. انا بلعب بشكل عشوائي يعني، طلوع ونزول انت وحظك. اليوم حظك كان بيفلق الصخر، اشتري ورقة لوتو اليوم اذا بدك. تعرفوا طالع عبالي قول مبروك، مبروك لكل تلاميذ التيرمينال يلي عم يتخرجوا من مدارسهم وعم تعملوا احلى حفلات. ان شاء الله يا رب كل هيك كل البواب بتنفتح قدامكم، بتتشرع قدامكم وبتحققوا اللي بدكم اياه، الاختصاصات اللي بدكم اياها. واهم شيء اهلكم ان شاء الله بيفرحوا وقت يلي بتخلصوا اختصاصاتكم الجامعيه وبتلاقوا شغل بلبنان. ما بدنا اياكم تفلوا من هالبلد ابدا. مبروك لكل تلاميذ التيرمينال، وان شاء الله يا رب بيصير في تقديم وبتنجحوا كلكم سوا، لأنه عم تتعلموا بأصعب الظروف. أنا بس بدي أقول بشكل خاص مبروك لأندريا، أندريا سعادة، أندريا ميلاد سعادة يلي تخرجت من مدرسة سيدة الويزة بزوق مصبح. هالمدرسة هالصرح العريق، الصرح التربوي العريق، وحياة الله. مبارح كنا بسهرة نحن العائلة بيت سعادة بيت الأبرص، كنا مجموعين حول أندريا بمطعم زهر التفاح بميروبا. وقديش تلاميذ التيرمينال بمدرسة سيدة الويزة بيكبروا القلب، ولعوا الدنيا.
2: مبروك مبروك يا حياة قلبي.
1: فرحة أكيد كانت كبيرة ومميزة. بدي لك مبروك أندريا، أهلك كميلو ورولا كانوا مبسوطين قد الدنيا، وإخواتك أنجلو وأنجلينا. لكل الأهل يلي هيك عم يعملوا قد ما بيقدروا، عم يعملوا حفلات لأولادهم. مهم كتير تعرفوا هيدي المرحلة الانتقالية بين المدرسة وبين الجامعة كتير مهمة. مهم نضلنا بنفس التركيز وبنفس النجاح وبنفس النشاط، هيدا أهم شيء. مشان هيك صوتي رايح اليوم، كنا بمطعم زهر التفاح، كنا بحفل تخرج بنت ابن عمتي ميلو يلي هو شبيني أنا وميلينا. فرحة كتير كبيرة بوجود كل الأهل وكل تلاميذ التيرمينال بمدرسة سيدة الويزة، وعملنا لها أنا وميلينا سوربريز لأندريا بحضور، شرفنا رئيس مدرسة سيدة الويزة بيرحنا الطيار يلي مش كتير بيلبي دعوات، ما بحب يفرق بين تلميذ والتاني. أنا بدي أشكرك أبونا على محبتك، لأنه أنت صرت جزء من عائلتنا، من عائلة بيت الأبرص، فصرت جزء منا، وحضورك بيكبر القلب وعطى هالمناسبة قيمة إضافية ورسالة دعم والبدك إيه. حضورك كان غير شكل، وكلمتك اللي قلتها بالأول كمان بتكبر القلب. مش معقول تلاميذ سيدة الويزة قدي بيحبوا بير حنا الطيار. لك حملوه مبارح، حملوه على الأكتاف. قلت لهم أنا اوعى تفكروا أنه جاي بير حنا، ما تنقذوا، ضلكن اشربوا. كل مطرح بيعطي حكمه وكل وقت بيعطي حكمه، اشربوا أرجلوا عملوا اللي بدكن إياه بس ضمن المنطق والمعقول. بير حنا الطيار مش ناقل هلأ أجواء مدرسة سيدة الويزة على مطعم زهر التفاح، جاي لحتى يسهر معكن ويرقص معكن. لك حتى هو افتتح الرقص مع تلاميذ سيدة الويزة. تحية لك أبونا ولروحك الحلوة ونفسيتك اللي بتجنن. ألف مبروك لكل تلاميذ التيرمينال وأندريا بشكل خاص، أندريا سعادة بالشهادات الأكبر والنجاحات الأكبر، وإن شاء الله للأعلى دايما. يلا أولنا الراديو، بلشوا شوية رقص، كيف بقولوا بلشوا شوية حركة رياضية الصبح. نحنا بالعكس، نحنا منبلش بالرقص. بلشوا بس بليز يلي سايق ممنوع يرقص معنا. منين بلشت؟ يا حدا بعت لي صورتي مروان شهيب، وين هيدي الصورة؟ مروان شهيب مصور معي، بس وين هي الصورة يا مروان؟
3: صباحو شربول، معك عبد الله
1: الرائب. عبد الله تحية لك، هذا ابنك اسم الله، بعت لي صورة ابنه بالكارسيت، الله يخلي لك اياه. مهران، مهران من جونيا.
3: شربول يوسف، هذا يوسف رايح
1: يوسف. يلا ابن خيال ملينا الخلق جديد، ده صار عمله عمره يوسف 4 أشهر، يخزى العين شو هالصبر. أنا مبسط إنه الأهل بيسموا إنه يوسف مش جو أو جوزيف، باحترام انتبهوا للاسمين ما تزعلوا مني، بس إنه حلو اسم يوسف. مار يوسف أخته أوليفيا بتعيط له يوسف، فأنا صار عندي محط كلام بعيط له يوسف. مدينة طلعنا قريب نحن وسوسن جيجي بمروكوز، لأنه قال إما من بيت الأبرص، لا نحن سوسن بتعرف من بيت سعادة، بس نحن كنوتنا يعني جبنا بميروبا بيت الأبرص. تحية كبيرة لألكم يا أحلى مستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. والله طالع بالي سمك. مالينا ممكن نقدر نعمل قعدة سمك بهالويكند عند ملك البحر؟ يا الله شو طالع عبالي روح لعنده. هلا أنا بقول جونية، هن بيقولوا عقاريا غزير، بس أنا بدي أقول جونية بالإذن من مجلس بلدية غزير. شو هالصالة الغير شكل؟ شو هالموقع الغير شكل لمطعم ملك البحر بغزير؟ يعني حد مطعم منارة الخليج دغري فوق دغري، قاعدة غير شكل. شوفوا كل فورمولا عم يعملوها بمطعم ملك البحر، إن كان بجبيل على الإشارة دغري أنتوا طالعين على مرشربل، على مفرق مرشربل، أو بغزير جوني غزير، أو بكفية الدلب. يا ويلي شو هالقعدة الحلوة بملك البحر ببكفية الدلب. نظافة، ترتيب، أجواء حلوة، حتى بالويك إند عم بيكون عندهم أجواء غير شكل. ما تقولوا لي ما حدا إنه في حدا ما بحب السمك، أنا عندي إدمان. لا والأحلى من هيك، كل مرة مروح على مطعم ملك البحر بينزلوا لنا سمك وسمك وقريدس، وهذا الحمص اللي بيكون على وجهه مزينينه بقريدس، حمص من بطحينة، أو فتة القريدس مع اللبن والقريدس، يا ويلي شو طيبة. آخر شي بجبلنا بنزلنا جوزيعون، بنزلنا سمكة مشوية كبيرة، بيكون نحن انتفخنا من السمك. يا خيي نزلنا إياها بالأول وما تنزل شي تاني بقى. مش معقول شو كريمين بمطعم ملك البحر بثلاثة فروعة.

يلا بعد مش هلا بعد شوي في بريك وبعد البريك في ربح. ختامها مسك.

فيك تفوتي بالغنية الثانية ميلينا دغري لنشوف إذا أنت قوية. يلا ثلاثة اثنين واحد. وائل كفوري

0: بدي اعمل مقارنه، كثير من المستمعين بيعملوا مقارنه بين شفته على مفرق بيته بين هالاغنيه الرائعه كمان شو ما غنى النجم وائل كفوري بغني بطريقه ما بتشبه الا وائل كفوري. ربيع من نهر الذهب يسعد صباحك.
1: بونجور، احلى صباح مع ملينا شربل، معك زينب الحظ.
0: يا هلا فيك يا زينب.
2: بونجور بونجور شربل ملينا وميري، لكيف ما كان صوتكم نحن بنسمعه. المهم تضلوا كل يوم الصبح تصبحونا، بتقول مبروك مبروك مبروك بالنجاح الدايم لابن اختي اليجا جعجع وامله كل ترمينال الكابتن، يا رب نشوفك باعلى المراكز. خالته ريتا بتحبك
0: كل تلاميذ الترمينال، من لكم الف مبروك. ما تنسوا يلا احجزوا شاليه بجوار الدير، مشروع هيك مهضوم عائلي حد دير مار شربل بعناية، ما في احلى منا تقضوا ويكند بعناية بجوار الدير. وإذا ما بدكم شاليه فيكن تحجزوا وتطلعوا تعملوا بيكنيك عندهم، مش بالضرورة بالويكند، إذا شي يوم عطلة بنص الجمعة طالعين تزوروا الدير فيكن تاخدوا أكلاتكن وتعملوا بيكنيك عندهم، فيكن تستأجروا بس الكراسي من عندهم، فيكن تاخدوا منقل الفحم من عندهم أو أنتوا بتجيبوا معكن مثل ما بدكن. رقم جوار الدير بعناية 03-141-104، فإذا 03-141-104. بعد البريك رح نكون مع الربح ومع مطانوس تريدينج.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: شو بدك.
1: يلا وصلنا لنهاية لقائنا. بدي ادعيكم جميعا لحتى تفوتوا على الويب سايت www.mtanostrading.com لحتى تتعرفوا على كل بيئات العروض, عروض المونديال من عند مطانوس تريدينج. صدقوني كل عرض احلى من التاني, على البيك رولز مع مشروب الطاقة سكاي فول, كمان مع المولتو كرواسون. شوفوا بيئات الأوزمو قديش منوعة ورح تتفاجئوا بالأسعار. ما تنسوا تستفيدوا من البرومو كود أغاني أغاني, اكتبوا أغاني 15 أغاني 15.

0: لحتى تستفيدوا من ديسكاونت 15%. وكل ما تتسوقوا بقيمة 30 دولار اسمكم بيدخل بالسحب بالقرعة على جوائز كبيرة وعديدة. عم نحكي عن بلاي ستيشن بي اس 5، عدد من أجهزة الأجهزة الخلوية، مجموعة من الفاوتشرز، كل فاوتشر بقيمة 100 دولار. ما تنسوا تعملوا فولو لمطانوس تريدينج على كل مواقع التواصل الاجتماعي، كمان لتعرفوا بكل العروض يلي عندهم. لأي استفسار 03-929-9283، بس بليز بالواتساب، هيدا رقم مطانوس تريدينج 03-929-9283. يعني أنا بحتار، بس بدي أعمل دعاية مطانوس تريدينج، بحتار شو بدي عد، يعني كل أصناف وشركات عالمية صارت موجودة بلبنان، بيستوردوها على لبنان، بيشاركوا بمعارض عالمية وبيجيبوا بيستوردوا الأفضل على لبنان. رح ياخد اتصال بشكل كتير سريع لحتى نشوف مين رح يربح أوزمو، مجموعة من أوزمو بقى من بقات المونديال يلي منزلينهم على السوشيال ميديا على 01-322,000. وبشكل سريع بدنا ناخد اتصال، فإذا 01-322,000. ألو
1: ألو، بونجور
0: بونجور،
1: معك دولي عون.
0: دولي، بدي غني أنا وياك أوزمو، حطينا الغنية ملينا يلا، وبدي ربحك هدية كتير قيمة، يلا أنا وياك، يلا دولي.
1: أوزمو.
0: يلا قولي وراي، طعمه طيب؟
1: طعمه
0: لذيذ،
1: طعمه لذيذ.
0: لك يا عمي شو هالدولي، انتو كل بيت عون شاطرين. انت من وين؟ من الدمور؟
1: لا انا جوز من الدمور وانا من الزعيتري. يعني انا عون الزعيتري،
0: بيت عون
1: الدمور.
0: لا بيت عون كسروين وبيت عون الدمور،
1: صحيح.
0: تحية لك يا دولي. وهلا وين عم تسمعينا؟
1: انا هلا نازلة من الزعيتري على شغلي.
0: تحية كبيرة لألك يا دولي.
1: Thank you.
0: وإن شاء الله هيك. عندك أولاد أو مانك مجوزة؟ yes.
1: بلا، عندي بنت 17 و12.
0: قد هلأ الأوزمو. وأنت فيك بين وقت والتاني هيك تسرقي لهم شوية أوزمو، لأنه أكيد كمان الأهل بحق لهم يأكلوا أوزمو ويستمتعوا بالأوزمو.
1: أكيد.
0: تحية كبيرة لألك يا دولي، وألف ألف مبروك. مرسي. اسمك صار موجود عند مطانوس تريدينج، رح أقول رقم التليفون لتتواصل معهم بعد 10 بس نسكر معك. شكرا على اتصالك، ألف مبروك. بزن دولي ربحت مجموعة كتير حلوة من أوزمو. دولي عون، ألف مبروك. بدك تتواصل مع مطانوس تريدينج على 03-929-9283. مالينا طالع عبالك أوزمو هاتي؟
2: أحلى صباح مع أحلى عالم، مميز شرب السعادة وأقوى مخرجة مالينا. والله يا شربول ما عم بحكي كتير بس عم بسمعكم وبحبكم كتير وبتمنى لكم نهاية أسبوع حلوة يا رب.
0: يعني تصور يا بول أنت وتكون ما عم تسمعنا، يعني يا ويلي شو بيصير فيك. ميراي بس اسمحي لي ميلينا، ما تحطي جنريك ولا شي، فوتي دغربي من قلب بيروت، بس بطلب من رئيس مدرسة سيدة الويزي بفيترون، الأب القاضي جان الهاشم يلي هو صديقنا وصديق الإذاعة وبكل مناسبة بيكون معنا، بدي وجه لك تحية أبونا. طلب منا بس لأنه مدرسة مردومة بفيترون رجعت لإدارة سيدة الويزي، بتدعي كل أهالي كسروين، أعالي كسروين، وسط كسروين، لحتى يوفروا عليكم تنزلوا على مدرسة سيدة الويزي. وبتعرفوا قديل تكاليف المواصلات صارت غالية، عم يستقبلوكم وبلشوا يسجلوا بإدارة تحت إدارة مدرسة سيدة الويزي. رح نختم بدقيقة على قد كلمة ودغري مفوت بجنريك من قلب بيروت. مرسي لكم جميعا، بقلكم بون ويك اند. مرسي ملينا لألك.
3: مدرسة سيدة الويزي بفيترون تفتح أبواب التسجيل للسنة الدراسية المقبلة 2026-2027 مع تأمين النقل لكل المناطق المجاورة لمدرسة سيدة الويزي بفيترون، مع التذكير انه هالمدرسة بتتبع مناهج المتبعة بمدرسة الام بسوق مصبح، وهي بادارة مباشرة من الرهبانية المارونية المريمية تجي لكل الصفوف من صف الحضانة الأولى للصفوف النهائية البكالوريا القسم الثاني بكل فروعها. طبيعي انه هالمدرسة انوجدت حتى تكون مركز إشعاع بهالمنطقة، وخاصة مع انه الصفوف الثانوية عم بيحققوا افضل نتائج تلاميذها، والأساتذة الموجودين كوكبة من الاختصاصيين مع تأمين جهاز متابعة نفسية ونطق حركية واهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. للتواصل مع إدارة مدرسة سيدة الويزي بفيترون ممكن انه نتواصل عبر رقم الهاتف 03-36-37-11 اللي هو رقم رئيس المدرسة الأب المدبر جون مارون الهاشم من الرهبانية المارونية المريمية. من إلكن أهلا وسهلا، تسجيل بيستمر طوال شهر حسيران ولغاية منتصف تموز، مع التذكير أنه الأماكن محدودة لأنه طبيعة المدرسة هي طبيعة نموذجية. نحن الصفوف ما بيتعدى عدد التلميذ 24 تلميذ.
4: كنتوا مع صار ستة، إعداد وتقديم شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي. أغاني بتقدم من قلب بيروت، إعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.

0: حنوج. لكل المستمعين اللي وعيوا بلشوا نهارهم بكير. وأخيرا وصلنا للجمعة. غريب ليه الجمعة أقولكن له طعم خاص، مزاجنا بيبقى أروع ومنقوم ناشطين مع أحلينا. أكيد لأنه الويك أند صار على الباب. تحية لكل المستمعين، تحية لشربل، تحية لأميلينا مخرجتنا العظيمة. ومنبلش لقائنا وقلعنا
1: الليل مزاجك راي وحياتك.
0: شو هيدا يا عمش؟ مش معقول.

كنتوا عم تسمعونا بالسيارة بالشغل بالبيت أو على الطريق، بنتمنى تكون بنتمنى أنه يكون هالويكند هيك بداية لأخبار حلوة مفاجأة حلوة وضحك.

ما تخلوا حدا يفقسكم ولا تخلوا حدا يضايقكم أكيد، وحكوه قولوا ما تستحوا. يعني إذا حدا ضايقكم أو قالكم شي كلمة هيك برات الطريق دغري قولوا له إيه شو لكن. خلونا نبلش نهارنا سوا مع فنجان قهوة كافي دو برازيل مثل العادة ومع ابتسامة، ونتذكر أنه أوقات أبسط الأشياء هي اللي بتعمل أجمل يوم.

0: اليوم أنا وجاي على الطريق صرت أفكر شو بدي أخبر المستمعين اليوم. عن جد لازم الإنسان كل يوم يكون عنده شيء يحكي فيه. طب دخلكم بس يكون أيام الرأس هيك ساتوري مسكر يعني ناشف ناشف خيي ما في شيء ما بعرف ما عم يطلع شيء. أنا برأيي هيدا بحد ذاته موضوع بشرفكم ما تعبتوا هيك من فكرة أنه لازم تكون حياتكم كلها فيها يعني منتجة ومبدعة ومتحمسة 24 على 24. أوقات أحلى شيء أنه نقول اليوم ولا فكرة وهيدا طبيعي.
1: أحلي مكان عجيب
0: بيناتنا من خبرتي مع برامج الصباح أوقات أحلى حلقة بتطلع من نهار المذيع أو المذيعة بيكون في راسه ساتوري لأنه بصير يحكي بعفوية أكتر وبيطلع معه مواضيع من قلب اللحظة. جاي هيك مرقت لأنه خبرناكم أنه فلافل أبو أندري بدون يفتحوا بيك فرح باب. خففت شوي أنا وقاطعة لقيته بعد هيتو عم بيعمل شيء محل ومطعم غير الشكل لأنه هيك اخدين وقتهم والهيئة رح يفتحوا قريبا. كنوا فاكرين أنه فلافل أبو عمدري يعني فلافل وبس أكيد أنتوا غلطانين لأنه يعني فلافل أبو عمدري أكلات لبنانية وأصيلة من الآخر يعني فتة مسبحة حمص بطحينة بليلة فول وشو بدكن أطيب أكل. ناطرينكم بفروع فلافل أبو عمدري أنطلياس جبيل وطلعت زوق مصباح طبعا وبيستقبلوكن بفرعن القديم على أوتوسترا جوني. هلا فتحوا فتحوا الساعة 7 بيضلوا لنص الليل. وفيكن تطلبوا ديليفري من خلال التطبيق الخاص بفلافل أبو عمدري أو من خلال الويب سايت. يلا هلا الخبرية الحلوة لمناسبة المونديال البسوا قميص المنتخب اللي بتشجعوه أو احملوا علم الفريق اللي بتحبوه. زوروا أي فرع لفلافل أبو عمدري وتصوروا داخل الفرع بعتولنا الصورة على هيدا الرقم 03-777-969. أكيد مع اسمكم وتحديد الفرع يلي تصورتوا فيه. والجمعة اللي جاية رح يكون في سحب لدعوة لأربع أشخاص للغداء أو للعشاء عند فلافل أبو عمدري. يلا ناطرينكم تبعتوا لنا صوركم وناطرينكم بفلافل أبو عمدري طعم اللبناني الأصيل مثل ما بتحبوها.
2: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

نبلش بأبراجنا. برج الأحمل اليوم عندك طاقة زيادة عن اللزوم، بدك تخلص كل الأشغال بيوم واحد. هلأ حلو الحماس، بس بدك تنتبه ما توعد العالم بأمور وترجع آخر النهار تسأل حالك أنا شو كان مفكر حالي. برج الثور يبدو أنه العلاقة بينك وبين البراد ممتازة اليوم، كل شوي عندك زيارة تفقدية للمطبخ وكأنك ناطر شي جديد يظهر. على كل نهارك هيدي عموما. برج الجوزاء عندك ألف فكرة براسك بنفس الوقت، بتبلش بموضوع بتنتقل لموضوع تاني وبترجع للأول من دون ما تنتبه. برج السرطان مزاجك مرتبط بالأجواء حواليك، إذا الناس رايقة بتكون أروق شخص، وإذا في توتر بتتأثر بسرعة. برج الأسد بتحب تكون محط الأنظار، واليوم عندك كاريزما فظيعة، يعني أي جلسة بتفوت عليها بصير فيها حركة وحكي أكتر. عذراء انت الشخص اللي بينتبه للتفاصيل اللي ما حدا شايفها، اليوم ممكن تكتشف غلطة او ملاحظة مهمة وتثبت مرة جديدة انه التدقيق احيانا بينقذ الموقف. برج الميزان الحيرة عنوان نهارك، شو بنا اليوم يا ميزان؟ بدك تطلع او تبقى بالبيت، تطلب قهوة او عصير، تشتري أو بتنطر؟ خليك مرتاح لأنه بالنهاية رح تمشي الأمور حتى لو أخذت منك وقت لا تقرر. برج العقرب اليوم عندك فضول كتير كبير تعرف شو عم بيصير حواليك، بس بنفس الوقت محتفظ بأسرارك كلها. القوس النهار مناسب للضحك والقصص والطاقة الإيجابية، بس انتبه من التسرع ببعض التفاصيل. برج الجدي عم بتحاول تكون عملي ومنظم، بس قلبك صار بالويك اند، تنجز أمور مهمة اليوم وبتحس براحة لأنه عم بتشيل شوية مهام من الليستة. برج الدلو عندك أفكار مختلفة وغير تقليدية، واليوم ممكن تقترح شيء خلي الناس تقول واو من وين جبت هالفكرة. برج الحوت قلبك كبير وحساس، واليوم عندك قدرة حلوة تنشر جو لطيف وين ما كنت، يمكن تتذكر شخص أو موقف قديم، وطبعا بيجي شعور الحنين.

كنت من مواليد 19 حزيران، فأنت من الأشخاص اللي ما بينمل منهم. عندك شخصية اجتماعية، بتحب الحكي، القصص، الضحك، وبتعرف كيف تخلق جو حلو بأي مكان بتكون فيه. فضولك كبير، تعرف كل الأخبار، عندك موهبة غريبة إنك تنتقل من موضوع لموضوع بسرعة البرق، تتأقلم مع الناس بسرعة، وبتلاقي لغة مشتركة مع أي شخص تقريبا. أنت ذكي، مرح، سريع البديهة، وطبعا إذا عندك صديق مولود بيها اليوم أكيد عندك مخزون قصص ومواقف بتضحك لسنين اللي جاية.

هلا اغاني ما الي قلب احكي والله ما. كيف عارفه انه ما عندي شيء احكي اليوم؟ مش معقولة ما يكون عندك شيء. يلا مستمعينا، اكيد كل يوم منوعه ومنبلش نهارنا مراية إضاءة نظرة سريعة على البشرة، بس السؤال قديش بشرتنا بتتحمل تعب شمس ستريس وسهر؟ هون بيجي دور غليموري. غليموري مش بس كريم، غليموري هو روتين عناية بيخلي بشرتكم تاخد نفس جديد، يعني مرطب ناعم بيساعد بشرتكم ترجع تلمع بشكل طبيعي من دون مبالغة ومن دون تعقيد. تعرفوا ليه؟ لأنه أنا بعتبر أنه الصبح ما بده فلسفة، بده شوية عناية وشوية حب لوجنا. مش هيك إذا بدكم أحساس النعومة يرجع لوجكم وطبعا يكمل معكم كل النهار، غليموري هو خياركم اليومي. خفيف بسيط وبيمشي مع كل روتين، أكيد من الصبح لآخر مشوار بالليل. غليموري مثل ما بتعرفوا صرتوا انه هيدا البراند هي تليانية موجودة بلبنان وموجودة كمان بالدول العربية بالسعودية بالخليج.

بدكم تطلبوا لأنه أسعاره جدا منافسة ومناسبة لكل الفئات مقارنة مع الكواليتي تبعيته. فيكن تتابعون على إنستا حطوا غليموري أندرسكور كوزمتكس ودايما جيف اوي لكل المستمعات والمستمعين وكادويات وأفريت بتجنن. فيكن تتابعون على موقعن غليموري كوزمتكس دوت كوم وبتحصلوا إذا بتحطوا برومو كود أغاني 10 بتحصلوا على 10% كمان ديسكاونت. ما عم نلحق لهم اسم الله لغليموري. وفيكم تطلبوا كمان واتساب ما تنسوا قام الصيفية دايما بقلكن عنا لأنه بتجنن. واتساب 71-20-80-74 غليموري موجود بلبنان وطبعا بالإمارات والسعودية 71-20-80-74. هلا شو

0: عن جد عن جد مستمعينا اللبناني عنده عادات على الطريق بتضحك كثير وبتحير بنفس الوقت. يعني اللبناني مخلوق استثنائي على الطريق. بيكون الزلمة ماشي على مهله أو مسريع أو whatever ماشي على الطريق بسيارته بإيده التليفون وعم بيشرب قهوة وعم بيبعت فويس وعم بيحكي مع اللي حده وبنفس الوقت مستغرب ليه السير واقف. يعمل لك يوتر من محل ما بيخطر عبال حدا بيفوت من الزروب لأنه مقتنع أنه هو اكتشف طريق سري ما حدا بيعرفه. وبعد 5 دقايق بتلاقيه واقف بنفس العشقة اللي كان هارب منها. إذا شاف جورة بالطريق بدل ما يتجنبها يعني وبدل ما يقول لحاله إنه خلص بلا ما انزل فيها بينزل فيها بس تيكتشف شو بده يصير يعني. وإذا الإشارة حمراء بيصير عنده شعور قوي إنه يمكن خلال ثانيتين تتحول لخضرة إذا زمر أكتر. واللذة إنه هاي الإشارة على الطريق البحرية يعني صوب الكاسليك صوب الزوق تقريبا مهضومين الناس بيقطعوا عنا نحن منكون واقفين على الإشارة مثل المهبيل بيعتبرونا مهبيل أكيد يعني إنه بلبنان توقف على الإشارة الحمراء أنت مبهول
1: عن جد ما بدها هالقد
0: لأنه بيمرقوا بيقطعوا عنا كعادي يعني والإشارة حمراء إنه يي لشو هالإشارة شو إلها معنى ولك ما أنتو ما بدكن إنه يمشي الحال لا. والأجمل من هيدا كله إنه بيكون ماشي وبإيده السليلير ورح يفوت بالسيارة اللي قدامه على حظة يعني بس أول ما حدا يغلط معه شي غلطة صغيرة على الطريق بيصير مجنون وبيقول له كيف أنت بتسوق هيك بس أنه بالرغم من كل هيدا لبناني مهضوم حتى بعز العجقة يعني بيلاقي طريقة يضحك ويضحك اللي حواليه. والله بتقطعي عنا برافو عليك بيخلص رقم زيرو زيرو ويتسات أنا بقطع عنا برافو مهضومة مهضومة أنا مبهولة بس أنت مهضومة لأنه أنا بقى فعلا يا هاي الإشارة

0: والله اليوم فتحت هالبراد سرقت لكم شوية لبنة وشقفة جبنة بيطيروا العقل من المنارة ديري. يا ويلي شو انبسطت فيهم أنا وجاي على الطريق أكلتهم مع خيارة الصحيين بعقدوا. يلا بدي منكم تطلبوا المنارة ديري تتعاملوا مثلي تضلوا صحيين وتاكلوا شي طيب كتير. المنارة ديري هيدا معمل قلبين وأجبين لبناني من سنة 1960 من قلب البقاع الغربي. طبعا اليوم قرروا يوصلوا منتجاتهم الطازة مباشرة لعندكم. يعني بس تتصلوا فيهم رح قلكن شو بيصير. هيدا رقم الدليفري 76 436 954. طلبوا أوردر من عندهم. كل منتجاتهم معمولة 100% من الحليب من دون مواد حافظة من دون زيوت مهدرجة جلوتين فري مع نسبة ملح كتير قليلة. يعني ما في لزوم انه تحطوا لها للجبنة مي. الاحلى مع ديري مع المنارة ديري انه الطلبية بتوصلكم خلال 24 ساعة وبنفس النهار تصنيعها. يعني بيعملوها عبكرة وبيوصلوا لكم اياها دغري. اكيد فانيتهم كلها مبردة. لطلباتكم 76 436 954. هلا كلفة التوصيل ماشي دولارين ومجانية للطلبات فوق ال 35 دولار. المنارة ديري لقمة بقاعية أصيلة بطعمة ما بتشبه غيرها. والحلو انه لما تطلبوا الاوردر بيوصلكم ريمايندر تأكيد للطلب وبتقدروا تتابعوه بصيروا يبعثوا لكم مساجات وين صاروا يعني واي ساعة رح يوصلوا لعندكم. بدي تجربون المنارة ديري اتصلوا بهيدا الرقم 76 436 954.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي.

0: Arur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: وكل

0: صارت ستة
1: باتشو دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: من شطورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: الشرب اللي عنا استوديوات أغاني أغاني حامل وراءه أخباره.
1: كان في دعاية دخلك أول شيء. صباح النور.
0: صباح الخير.
1: شو تقول وصلوا؟ كانوا مصورينا بالبعاء الغربة. ميراي صباح النور.
0: أهلا وسهلا.
1: كيفك؟
0: كيفك أنت؟ شو أخبارك؟ نايمة
1: أو مطول السهرة؟
0: لا نايمة شوي.
1: تعرفي بالصيفية ما فيك تقولي أنه نايمة مزبوط، لأنه إذا بدك تنامي بتنامي الساعة 12 يعني. إلا الأربعة ونص ماشي أربع ساعات
0: مزبوط هيك،
1: بيهدوا الجسم وبأثروا. لاحظت أنا بأثروا على الصوت، بس اكتشفت شغلة أنه وقت أنا عم بحكي عن حالي، بس ما تكون نايمة مثل ما لازم بكون مهايبر على الهواء، بس كون نايم ست سبع ساعات بيجي بكون بحس حالي كثير.
0: ايه ما عليه، مش مشكلة.
1: شو ما عليه، بدك اسهر يعني كل ليلة؟
0: ايه سهر كل ليلة ما عليه.
1: لحتى يضل المصورين مبسوطين.
0: لكن احنا
1: بالصيف هي رح يطلع. بتعرفي انا وجاية قلت يعني عملها الميلينا، ميلينا نايمة، جربت مرن صوتي لانه لا يفتح لانه كثير كان مطربة. وصلت كنت مرتاح يعني، ارتحت على الطريق وقلت بدي اعمل المستحيل لحتى ما بين انه تعبان. بجرب قد ما فيه انه ما هيك ما يعني ما ياخذ نفس غلط على الهواء.
0: اوكي.
1: وكتر خير الله مرقت الحلقه وقطع القطوع وسلينا الناس، لانه انا بعرف من كميه الفويسات اللي بتجي وانه مبسوطين وعم يتسلوا. وسابت ميلينا عم بتنزل شيء ستوري عندها، قلت لهم وقفتها، قلت لهم انفخوا بميلينا قد ما فيكم، وكبسوا فويسات المستمعين. المخرجة العظيمة والمتألقة وال
0: أكيد.
1: والما في منا
0: هيدا شيء طبيعي.
1: مش حاسة هلا تحية
0: للزميل،
1: تحية للزميل اللي أزي دي جي اليدزي، بس سبحان الله مش حاسة انه الإذاعة منورة اليوم، مش من البروجكتورات.
0: ما عم بقشع، مش شايفني، ما عم بقشع.
1: هلا انت كله مع بعض اللي الجليموري، الجليموري مشرقت وجهك، مشرقت وجهك مع الجليموري. وميلينا عم بتكمل يعني.
0: ايه لا اللي ما بده يجرب جليموري ما يحكي معي.
1: شايف على البحر اليوم؟
0: ايه
1: نيال قلبي
0: اكيد كل يوم. شو اليوم؟
1: والله بركي هلا بنقطع صوب كل يوم.
0: يلا سيت بدكم
1: نص ساعة
0: على البورتيميليو
1: مش اكتر. نحن المايوات انا وميلينا على طول بالسيارة.
0: ايه
1: بتعرفي بننزل على طول بشكل سريع، نص ساعة ساعة ماكسيموم. انا ما بقدر ضاين اكتر.
0: ايه اكيد
1: انه ما بقدر.
0: ما فيك تقعد، يا بدك تقعد بالفي او بدك تقعد بالماء.
1: قد ايه بتقعدي ميلي اطول
0: أنا
1: فترة
0: يعني
1: على
0: شيء اربع ساعات مش اكتر.
1: والله.
0: بس اجمالا بقعد ساعتين ونص ثلاث ساعات.
1: يلا هيدا الـ هيدا الويك اند خلص، صار الطقس حلو هلا وصار طقس بحر كمان. بس ما تنسونا بجبال يعني، اطلعوا لعنا على المناطق الجبليه، شجعوا كل المطاعم بالمناطق الجبليه. في احلى منها تطلعوا تعملوا بيكنيك كمان، تاخذوا العيله، يمكن اخف كلفه على الناس بهالظروف. اعملوا مشاريع كثير بهالويك اند ورجعوا لنا التنان بكل نشاط
0: ان شاء الله. شو في عنا
1: يعني قبل يعني ما بعرف يعني نحن بمرحله وقف اطلاق نار او هدنه او شو بسموها، شو بسموها يعني. هلا انا عم بحكيكي عم يوصلوني ورا بعض. ليل النبطيه كان ليل عنيف عنيف عنيف جدا، رح تتفاجئي بالخبر. 15 ضحيه بالليل بغارات اسرائيليه استهدفت بلدات حروف، كفر صير، الشرقية، كلهم بقضاء النبطية نتيجة غارات بعد منتصف الليل. الناس رجعوا بيوتها نايمين، ومعظمهم استهدفت لبيوت مأهولة فيها ناس. فوين الضمير العالمي؟ وين وقف اطلاق النار اللي حكيتنا عنه الولايات المتحدة الأمريكية؟ انضربت مراي بيوت مأهولة بأهلها، عدد كتير كبير من الجرحى. بيقولوا ليلة النبطية وضياعها من أصعب الليالي بالحرب اللي مرقت. حتى غير نص الليل، نص الليل كانت ولعانة، بس على الوحدة ونص الفجر غارات على مدينة النبطية، على كفر جوز، على كفر رمان، على
0: جرمين،
1: على زبدين، على النبطية الفوقة، على حبوش، سجد والجبل الرفيع. مراي ثلاثة الفجر صار في غارات عنيفة على دفعتين على مدينة النبطية، تحديدا على حي البيدر بحروف. ثمان ضحايا. وبين الدوير والشرقية كمان صار في غارة على بيت واحد، أربع ضحايا، أربع شهداء ببيت واحد. وكمان صار في غارات على وقصف مدفع على حي الراهبات بالنبطية، وبكفر صير لوحدة بعد نص الليل 3 قتلة.
0: يا
1: عطرة. يعني ميراي عم شوف إذا بدك الحصيلة نهائية لنتائج العدوان الإسرائيلي من 2 أدار ولغاية مبارح بعد الظهر حوالي الساعة 4 عم نحكي عن 3912 شهيد. 3912 شهيد قبل مبارح. قد كانت الحصيلة؟ 3884. يعني احنا بمرحلة وقف اطلاق نار اجمعين الفرق بين 3912 مبارح وقبل مبارح 3884 بتكون الفرق 28 28 شهيد. هيدي بيوم واحد. هيدي عدا الشهداء اللي سقطوا بالليل اللي عم نحكي عنهم 15 شهيد. انتبه هيدي بحصيلة أولية الشهداء اللي سقطوا بعد نص الليل. عدد الجرحى صار 11873 رح نوصل ل 12000 جريح.
0: وبعدين
1: إلى أين؟ ما حدا بيعرف. يعني برأي لحديت هلأ ما شفنا الإعلان عن وقف إطلاق النار عمل أي فرق بصيفيتنا صراحة بلبنان. إن شاء الله الأيام يلي جاية بتعمل فرق. إن شاء الله الأيام اللي جاية وما تكون طويلة يعني تكون أيام معدودة تحدد مصير صيفيتنا ومصير السياحة بلبنان. لأنه بكل صراحة الاتفاق بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية غير واضح، وخصوصا عم نحكي بموضوع وقف إطلاق النار بلبنان. الخوف وال إذا بدك عم يعني وعم بيسيطر على قرار المغتربين اللبنانيين إنه يجوا ويصيفوا بلبنان. أنا بدي أقولهم على الهواء لو شو ما صار في مناطق آمنة، بليز ما تتركوا أهلكم بلبنان، ما تتركوا لبنان لوحده ناطرينكم بهالصيفية. يعني للأسف يعني صار فينا نقول مناطق آمنة ومناطق غير آمنة. يعني فيكم تجوا على بيروت، فيكم تجوا على البترون، فيكم تجوا على كسروان، على المتن، على الشمال، على البقاع. ما تترددوا. كل اللي عم تسمعونا هلأ تقولوا إذا كنتم مقررين تجوا، ما تقولوا إنه الحرب بعد قائمة. يعني في مناطق آمنة، وجودكم شغلة أساسية بصيفيتنا بلبنان. بموضوع السواح ميراي، كنت عم بحكي مع أستاذ جان عبود رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر، سألته إذا في شيء حركة سياحية. بقول لي أنه في عراقيين كتير قليل، في أردنيين، بس إذا بدك تعملي مقارنة مع نفس الوقت السنة الماضية ما بيوصلوا إلى 10%. أنت بتعرف أنه العراقيين بيجوا على لبنان كرمال يعملوا عمليات، كرمال السياحة التجميلية أو السياحة الطبية. كمان الأردنيين بيجوا بهيدي الغاية. كنا ناطرين السعوديين بعد فك الحظر وغيرهم من العرب. كنا ناطرين الإماراتيين من 2006 محرومين نشوفهم عنا بلبنان. إن شاء الله إن شاء الله المهم ما تطير صيفيتنا.
0: مزبوط.
1: إن شاء الله يا رب.
0: كل سنة منقول نفس الشيء.
1: ميراي عم بقرأ على صفحة ذوق مصبح بلديتي، ما بعرف حاطين برسم القضاء والأجهزة الرقابية. أنت ورايحة وين هوليداي بيتش؟ يعني بعد نهر الكلب. يعني في أمور حياتية ما لازم تغيب عن برنامجنا ومتابعات للناس. يعني هيدي الطريق البحرية كل عمرهم الناس يوقفوا وتينزلوا يتصبحوا، عم نحكي على البحر.
0: مزبوط.
1: فتفاجئوا كل السيارات اللي واقفة هونيك والسير مفتوح.
0: مزبوط.
1: معمول فيهم ضبوطة. طيب الناس اللي بتنزل تتصبح بالمنطقة في مواقف، بس كاتبين على صفحة ذوق مصبح بلديتي كاتبين انه المواقف تسعيرتها هونيك 500,000 مع انه لازم تكون 300,000 يعني بكل المحلات. يعني نحن كمان عم نستغل بعضنا بكل صراحة. فنداء لقائم مقام كسروان ستريدة البعينة لسعادة المحافظ انه يتابعوا الموضوع. المحافظ النشيط سيد محمد مكاوي تحية كتير كبيرة لك، انه مفروض يتابعوا كمان مش بس ببيروت بيطلع تسعيرات. اصلا مين عم يلتزم بتسعيرات المواقف ببيروت؟ كمان كسروان المفروض تتابعوا بهالصيفية. يعني ما نستغل بعضنا. وعم يتساءلوا انه ليش نعمل محاضر ضبط ومنعوا السيارات توقف على الطريق وكأنهم بدهم يشغلوا المواقف. وقت اللي بدكم تعملوا هيك بالإذن من مفرزة سيرجوني، بتعرفوا معزتنا لألكن وفي ضباط أصدقائنا بالمفرزة، بس احنا بنحكي الحق. وقت اللي بدكم تعملوا محاضر ضبط بالناس بدكم تكونوا متابعين مع المسؤولين ضبط المواقف، يعني تكون تسعيرة موحدة ضمن المنطق والمعقول قبل ما تعملوا ضبوطة بالناس. أوكي، فضروري نضوي على هذا الموضوع على كل المخالفات يلي عم بتصير.
0: الله يساعد هالمواطن
1: بهالبلد. ميراي بمرج عيون كمان مؤسسة كهرباء لبنان بعتت لنا انه كان في من تقريبا اذا مش غلطان من نص ايار او من 12 ايار كان في صار اعطال كتير كبيرة بالكهرباء على خط النقل الرئيسي بمنطقة مرج عيون. صار في تدمير لبرج توتر عالي بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. بارح نجحت مؤسسة كهرباء لبنان بالتعاون مع الجيش اللبناني مشكورين والصليب الأحمر الدولي، بقيوا أسبوع يشتغلوا ولقدروا خلصوا من أعمال الصيانة يلي قامت فيها الفرق الفنية، وقدروا بعد ظهر مبارح أنه يرجعوا الطيار ل مناطق مرج عيون كلها ولقضاء، يعني عم نحكي قضاء مرج عيون وقضاء حاص بيا، يعطيهم العافية يعني بظروف كتير صعبة كانوا عم يشتغلوا. برأيي نحن كنا من أول اللي حكينا عن، ما بدي فوت بالتفاصيل، امبارح مستمع بعتنا عن سرقة أحدى السوبر ماركت الكبيرة. يعني سرقة بتطرح مليون علامة استفهام وأسئلة. عم بقولوا قيمة المسروقات من السوبر ماركت بصربة حوالي 300,000 دولار انسرقوا. اكيد في تواطؤ، ما بعرف
0: انسايد جوب
1: شيء من اكيد التحقيقات بعدين
0: يعرفوا من قلبهم. ليك شربل كله كاش مصاري ولا اغراض؟ شو عم تحكي؟ حاطين بالمحل 300,000 دولار؟ شو هالتفنيصه هاي؟
1: عم شوف عم يصلني اوف عم بيقول عم يوصل إسرائيل أنه صار في عمليات أنه صحيفة يدعوت أحرانات الإسرائيلية حتى أنه بحادث خطير صار مبارح حوالي الساعة 5 بعد الظهر، كانت قوة بقيادة، يعني عم نحكي الفرقة 36 عم بتقوم بعملية كانت ماشية بمنطقة نهر الليطاني، وهيئتهم تعرضت ل يعني طلع فيها عبوة، وعم بقولوا الأرجح أنه العبوة هيدي من صنعهم هن، ما بعرف إذا هن أو من حزب الله. عم يعملوا تحقيق ليعرفوا إذا، لأنه صاب قائد الفرقة 36 بإصابة، وصار في إصابات كثير، عم يتأكدوا إذا هيدي غلطة منهم أو من حزب الله. إذا من حزب الله صحتين على قلبكم. وهلأ بهالوقت ميراي في غارات على عدة مناطق بالجنوب بحسب ما عم يوصلنا. خلينا لازم نختم ختام مع الربح. صار الساعة 8 والساعة 9 محطين مع الربح ومع مطان وستريدينج. بس ميراي قبل خلينا ندع المستمعين يفوتوا على الويب سايت على ما إلي عين إنك سأدير شو قصتك
0: على حكي وعم بشوي
1: ميراي. بدنا نقول للمستمعين يفوتوا على الويب سايت www.mtanustrading.com لحتى يتعرفوا على كل العروض يلي عاملينها لمناسبة المونديال. عروض غير شكل. يلا فوتوا على الويب سايت www.mtanustrading.com وخلي هني يكتشفوا العروض. نحن هلا انا وياكي مثل كل يوم بدنا نربح، نحن مسمينهم باقه للمونديال، رح نربح باقه لمناسبه المونديال من عده منتجات مستورده اكيد من طانو ستريد. اكيد فينا نقول انه من اهم المنتجات لانه هن ما بيستوردوا على لبنان الا اهم المنتجات. وما ينسوا المستمعين ميراي بس يتسووا بقيمة 30 دولار عم بيفوت اسمهم بالسحب بالقرعة لنهاية المونديال. ممكن تربحوا موبايل، ممكن تربحوا بلاي ستيشن بي اس 5، ممكن تربحوا فاوتشر بقيمة 100 دولار، وإذا تسوقتوا ب60 دولار أو ب90 دولار كل 30 دولار بدوب الاسمكم بالبوكال للسحب يلي رح بيصير بنهاية المونديال. يلا الاتصال جاء.
0: يلا جاهز.
1: وأنا ميراي دغري بدي أقول للمستمع والمستمع دغري اسمه رح بيصير عند مطانو ستريدي.
0: يلا
1: بعتوا دغري.
0: خلينا ناخد اتصال. ألو.
2: بونجور.
0: بونجورين يا هلا.
2: يعطيك العافية.
0: شو واعية بكير؟
1: هلا بكير الساعة 8:30.
2: لا خلص صار رح تصير الدنيا ظهر.
1: صار نص بأي نص النهار.
0: ايه
1: بتعرفي بس مين معنا؟
2: عبير نانو.
1: عبير يعني بتعرفي يعني انه اذا مدام ميراي يعني بتوعى الساعة 6 ساعة بتوعى ميراي
2: 6 ساعة متى توصل من
1: ايه 5:30 مش مثل 5:30 مش مثل يلي بيوعى الساعة 4:30 يعني اكيد
2: اكيد اكيد في فرق ساعة
0: طبعا. مين معنا قالت عبير؟
2: عبير نانو.
1: نانو
0: نانو
1: فكرت نانو.
0: عبير عرفتي شو رح يوصل ليك؟
2: ايه
0: شو خبرينا ايه تنشوف
2: من عند مطانو ستريدينج بقى للمونديال
0: يا عم بقى من برافو
1: بقى
0: بتعرفي شو بدنا نسميها بقى مونديالية
2: هي مضبوط هي هيك مفروض تتسمى
0: حبيبتي الف مبروك لإلي
2: ميرسي مجموعة يعطيك العافية لك ولشاربت
0: ميرسي
1: شكرا
0: مجموعة طيبة كتير اكيد بدها تتصل بمطانو ستريدينج
1: بتعرف الرقم اذا بتعرفه ولا حتى منقوله بتعرفيه
2: ايه بعرفه
1: احوه
2: عندي على التليفون
1: برافو عليكي شي مرة تسوقتي من عندهم
2: باخد كتير بيك
1: روز
2: على
1: زيتون
2: كتير
1: واو
0: شفت شو طيب
1: هلا صار فيك تتسوق بيك روز اصلا رح يطلع لك بالكادو صار كيس كبيرة اسم الله عليك حافظة الدعايات
0: برافو عليك يا عبير الف مبروك
2: لأني
1: ميرسي
0: يا هلا باي باي
1: باي باي يا عبير الف باي. الف مبروك ميراي بس بدي اقول يعني للاسف يعني في قتيلين على الطرقات و12 جريح باحصاءات غرفه التحكم المروري بال24 ساعه اللي مرقوا
0: يا عمي
1: نتائج حوادث السير بالمونديال ختاما يعني رح اعمل جردة على امبارح بشكل سريع فوز سويسرا على البوسنه والهرسك 4-1 يعني سويسرا قرب المنتخب السويسري انه يتاهل للدوره 32 بالمونديال كندا فازت على قطر حرام قطر يعني كانت خسارة كتير قاسية 6-0 وهذه قطر تاني مرة بتشارك بالمونديال وحرام كملوا الجيم بتسع لاعبين لأنه 2 انطردوا المكسيك فازت على كوريا الجنوبية 1-0 يعني المكسيك حسمت موعدها كأول المتأهلين للدورة 32 من نهائية بطولة كأس العالم
0: شكرا لك شربيل اكيد نرجع نلاقيك كمان مع اخبار جديده الساعه 9 اما نحن بدنا نشم شويه اكسجين بدنا نطهر لبرا بدنا نعمل فنجان قهوه يلا اشربوا معنا واعملوا تشيرز انا وياكم مع كافي دوبري
1: بس ميراي ما يروحوا لبعيد بعد البريك لانه اكيد رح يكونوا مع الربح معك ومع أبلي.

0: لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
5: شو سكور
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما البوسينتو.
6: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: يرجع المونديال يروس سامبا.
6: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
9: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
7: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
11: حسات حسات ملك على عرشه.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

شو بدك تندم يا كويس؟ بتقول له معلومة هي قصة حقيقية، مرة خبرتكم إياها، ألفيت جوزة مدري شو اللي عندها على البيت، وداد مش وداد.

0: جيت لعندها على البيت قال لا ما
1: عيني فيدك خلي فيدك
0: ما بعرف شي كلمة قال شو عم تعملي مدري هيك انقهرتي وانصمت منه وعملوا هاي الغنية بتندم
1: ريدك روح وترجع عم تبكي وبتتألم

عيدي لكل المستمعين. رجعنا مع فترتنا الصباحية ومع من قلب بيروت، نحن وياكم على طول سوا على الهواء. يلا قبل ما بلش هالفقرة دغري بدي روح على الربح مع سيرفي فايند، وبدي أقول لكل المستمعين اللي أكيد نزلوا هالأبليكيشن الرائع على مهمة كتير، بدي منكم تفتحوا هلأ سليلراتكم على الأبليكيشن، لأنه رح أسأل سؤال بعد شوي. وكل المستمعين اللي ما نزلوا بدي منكم هلأ فوتوا دغري ونزلوا سيرفي فايند، فيكم تنزلوها من الأب ستور أو من البلاي ستور، وأكيد بتسجلوا دخولكم عليها من خلال ساين أب. هيك بيصير فيكم تفتشوا عن أي خدمة بدكم إياها وبتبين عندكم من الأقرب للأبعد. بس تذكير إنه أبليكيشن سيرفي فايند بتضم حوالي 346 نوع خدمات موزعين على 22 فئة. مثلا بتلاقوا مطاعم، محلات، مؤسسات، مكاتب، مهندسين، أطباء، ممرضين، صيدليات، أفران، جمعيات، مصانع، مهن وحرف. مش معقولة، فظيعة فظيعة. ما تدوروا ولا تسألوا حدا، فوتوا دغري على سيرفي فايند. كل التفاصيل عن هالخدمات بتلاقوها، وقيمة الاشتراك لكل صاحب خدمة $10 بس بالسنة. أي تفاصيل عن أبليكيشن سيرفي فايند، وحتى إذا بدكم تحطوا إعلانات على الأب فيكم تتصلوا على هيدا الرقم 70 أو 71 10 77 06. هيدا رقمون، يعني فيكم تتصلوا فيهم سات لي بدكم أكيد واتساب 70 أو 71 10 77 07.

0: هلا بدي لانه الكادو كتير حلو. سيرفي فايند اليوم بتقدم اشتراك شهر مجاني لصف فتنس للنساء. تقدمت نادي دارك دراجون بالديكويني. طبعا اذا بدكم معلومات اكثر عن النادي بتلاقوه بالسيرفي فايند بخانة سبور. السؤال يلا بيقول شو هي اول اوبشن بي مور بالمزيد يعني بتطبيق سيرفي فايند. شو هي اول اوبشن بي مور بتطبيق سيرفي فايند؟
1: قلبي عليك وجنوني عفوا
0: يعني بس تكبسوا مور شو بيطلع لكم؟
1: عيوني ما كان قصدي حبك هيك وعذب لك روحي انا كان بدي موت
0: اكيد. سيرفي فايند هالابليكيشن المهمة مستمعينا موجودة بس عليكم انه تنزلوها بسليلاتكم وتما تبرموا وتدوروا وتوفروا وقت وجهد وبتصير كل الخدمات قدامكم بكبس الزر. الو
2: الو بونجور.
0: بونجورين يا هلا مين معنا؟
2: معك زينة من غدير.
0: وليك يا زينة يا زينة شو عائلتك؟
2: زينة نصر.
0: اوكي اهلا وسهلا فيكي.
2: كيفك مدام ميراي؟
0: انا منيحة وانت تمام؟
2: ماشي الحال.
0: يلا منزلي ابليكيشن سيرفي فايند؟
2: منزلي
0: بريزنت. برافو. يلا شفتي اكيد لانه عم بسأل هيدا السؤال انه شو من بعد مور شو بيطلع لك؟ شو اول اوبشن من بعد مور؟
2: خدمتي
0: ولك برافو ماي سيرفيس برافو او خدمتي يعني منزلتيها بالعربي لان في بالانجليزي وفي بالعربي.
2: مزبوط.
0: اوكي طيب زينة قديش مبسوطة فيها هالابليكيشن قدي مهمة؟
2: ايه اكيد.
0: ايه انه شو ما بدك شو ما بتعوزي بتفوتي دغري وبتاخدي ارقام بتاخدي ناس وبتتعرفي على مهن وفظيعة. يلا الف مبروك لك. عرفتي اكيد شو ربحتي معنا؟ ربحتي شهر مجاني لصف فتنس تقدمت نادي دارك دراجون بالديكويني.
2: ميرسي.
0: الف مبروك. راح اعطيكي رقم سيرفي فايند اكيد هلا على الهواء. خليه معك. يلا رقم 70 او 71 هيدا الكود. اما الرقم 10 77 06. ومن هلا ليوم الاثنين بدي منكم تنزلوا ابلكيشن سيرفي فايند او من الاب ستور او من البلاي ستور هيك تتكونوا مع كل اللي نزلوا هالخدمه تقريبا. هيك نشوف كم شخص
1: جسمي كله بس الثاني بيبقى والع هو
0: أكثر من 2500 شخص نزلوا سيرفي فايند.

تحياتنا لكل المستمعين. بعد عنا جوائز، بعد عنا ربح خصوصا يوم الجمعة أكيد، ومعلنين ناطرينكم إن كان عندهم مطاعم أو مؤسسات أو محلات خصوصي بالويك أند.

صار عندي احساس انه نحن بلبنان ما عندنا اربع فصول بالسنه، عندنا موسم الدوليب. والله ما عم بفهم، يعني بجمعه واحده بتلاقي حالك عند اللي بيصلحوا الدوليب ثلاث مرات. ليه؟ شو صاير بالدنيا؟ مره مسمار، مره برغي، مره شيء حديدي، ابصر من وين نطت لك. وكل مرة بتفوت تتزبط الدوليب يطلع لك شيء جديد. ايه ما بحب انا انه كله مسمار نفس القياس، ما بحب، لا بدنا نشكل. شو شيء مسمار طويل، شيء قصير، شيء بلغي، شيء حديدي، شيء شو بعرفني. شو خي هيدا الدوليب عم يجمع لي ذكريات من الطريق. بعدين عم فرجي أصحابي كلهم، عم بقلهم شوفوا هيدا مسمار التلاتة، وهيدا برغي الخميس، وهيدا التحفة الفنية من يوم الجمعة. ما معقول ريشين موسم، يعني ريشين مسمير على الطرقات ولا كيف؟

لازم يعمل لازم يعمل اللي بيصلحه تويتر لازم يعملوا مثل باي وان جيت وان فري، يعني كل خمس مسامير السادسة فور فري.

هذه الصورة. لك هيدا مستحي يفوت على المسمار ولا عم بشلو لك المسمار من الدوليب قديدة؟ بأي منطقة أنت بس تعرف المناطق يعني، لأنه هيئتها بمناطق مناطق. وشو ناديتك دبي هيها، انا رايحه جاي على دبي كل

0: إذا كان مستمعينا أسبوعكم هيدا الأسبوع اللي مرة يعني اليوم 19 شهر إذا كان طويل ومتعب خلاص اليوم اعتبروا أنه محطة صغيرة تترتاحوا تتضحكوا للأوقات الحلوة مع الناس اللي منحبهم. طولوا بالكم رح يخلص النهار وتفوتوا على الويك أند هيك براحة وتسلوا قد ما فيكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. إن شاء الله دايما يا رب تسمعونا وأنتوا بصحة منيحة والله يفرجها على الجميع. شو رحتوا عجوني ولا بعد؟ يلا دوروا دغري فورا هلا لانه بالويك اند في اول قربانه في عماده في حدا عم يتخرج في حدا في نيو بورن في في في بدكن شيء عقد جايبه اللي معكن رح دلكن على مجوهرات وهيبه موجودين بساحه جوني بيضوي هالمحل بيضوي بساحه جوني بوهيبة جولوري بساحة جوني أوفر كرمال الأول قربانة كرمال النيو بورن صليب مع سنسلي $15 كمان إذا بدكن بلاك دايما منهدي بلاك للنيو بورن $30 والليدة أكيد وحلق والليدة $25 تلاقوا هلا اسعار الا بس عند مجوهرات وهيبه تشكيله كبيره من الهدايا اكيد عندهم ذهب تلياني وذهب محلي وعندهم مجموعه كبيره من المحابس اسعار بتجنن اختاروا اللي بدكن اياه وبدي اذكركن انه مجوهرات وهيبه بيشتروا منكن الذهب المستعمل فيكن تتصلوا بهيدا الرقم تتواصلوا معهم على 03-78-02-88 بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للسبع المساء يا بتتوجهوا يا بتتواصلوا معهم على 03-78-02-88
1: ارباح شراب وشجع بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر تطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
3: ولا منحف ولا منحف
4: في ليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: بركي ما حبني حقا بركي ما رجعت حبني
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. خالد الهبر

0: مستمعينا رجعنا ودايما مع الربح. يا ويلي بهالفترة الصباحية شو منحب نربح المستمعين. وصلنا أكيد لتارجت فود مع البراند اللي عم نحكي عنها فريش اند سموث. اللي بحب يربح منتجات فريش اند سموث يتصل فينا 01-322-1000. يعني عندهم سبراي سانيتايزر، جل سانيتايزر، وايبس، بيجننوا بس فريش اند سموث. بونجورين، اهلا وسهلا، مين معنا؟
1: معك ميشيل.
0: ميشيل؟
1: ايه
0: ميشيل، شو العائلة؟
1: معز.
0: باردون؟
1: ام او يو او زد.
0: ام او يو زد، موز؟
1: معز، ام او يو او زد.
0: اه اوكي، اهلا وسهلا فيك. منين انت؟ منين العائلة؟ مش سامعة فيها ولا مرة. باردون؟
1: نبحمدون.
0: نبحمدون، اهلا وسهلا فيك. يلا طبعا الفريش اند سموث صار لهم سنين مرفقيننا بالمدرسة بالجامعة بالشغل، كنا اعز الاصحاب بكورونا. ربحت معنا اكيد من فريش اند سموث مجموعة حلوة بتقدم لك اياها تارجت فود، بس بدك تتصل فيهم بعد الساعة 10. اوكي ميشيل، بدك بس تسكر رح اعطيك رقم الشركة. يلا على كل ميشيل عم يسمعنا، مش مهم يمكن عم يحكينا على السلولير ونقطة، مهم انه ربحت معنا. بدك تتصل اكيد بال 01-901-702 او 703.

0: نبقى مع تارجت فود. هلا الميني توست اكيد في منه ثلاث اصناف، شوفين محبوب السيريال، ريجولر ودايت. مش معقول شو طيبين، مش معقول، كتير كتير كتير. وبعدين لا مشيت صغار مهضومين وحلوين، بدنا نعرف شغل وين اقولكن هالهيلث اب توست. يلا قولوا لنا على 01-322-000. معنا اتصال. الو اي بونجور، بدك توطي صوت الراديو بليز.
1: بونجور.
0: بونجورين يا هلا، مين معنا؟
1: معك ساندي.
0: ساندي؟
1: يس ساندي دانيال.
0: ساندي جميل؟
1: دانيال.
0: دانيال؟ عم كيف
1: اول سمعت؟ مرة بيعلق معك.
0: قدي صار لك ساندي عم تجربي؟
1: صراحة كل يوم بسمعك بس ولا مرة بعلق.
0: حبيبة قلبي يلا، أنا بسط كمان إنه علق معنا. بتعرفي عن شو عم بحكي؟ عن الميني توست. بتعرفي بتشو يعني الأبيتايزرز مع الباتي مع بتجنن، مش معقول شو طيبة. بتحطيها على الشاركوتري بورد، ما بعرف كتير كتير مش معقول، ولا أطيب مع الجبنة مع اللبنة مع كل شيء. انت اجمالا بتاكلي توست يعني؟ اوكي
1: yes.
0: طيب كتير. هن عندهم دايت توست ما فيها ملح ما فيها سكر، بيجننوا. وفي القوت شوفين اذا بتحبيه رح يوصل لك مجموعة كتير طيبة، بتأمل انك تحبيها. بتعرفي بتعرفي وين مصنوعين؟
1: لا صراحة.
0: وين بيقولوا المنطقة؟
1: هو بتارجت فود.
0: تارجت فود بس عاملينهم وين يعني مصنعين وين؟ بكل فخر
1: بلبنان
0: اكيد. هاي بكل فخر صنع لبنان. برافو عليكي. اوكي ساندي الف مبروك لك، بدك تتصلي بشركه تارجت فود تستلمي جايزتك. اوكي يا هلا، باي باي.

سمعينا بدها تتصل ساندي بتارجت فود على 01-901-702 أو 703 وألف مبروك لكل المستمعين بيربحوا معنا مع تارجت فود.

يصيروا يسألوا هالناس سؤالات غريبين غريبين عجيبين. المدام إذا ربحتي مليون دولار اليوم شو أول شيء بتعمليه خلال أول ساعة؟ مين عم يسألني هيدا السؤال؟ شو بدكن شو بدي أعمل أنا؟ حرة بدي أعمل بدي إياه مليون دولار. شو بدي أقعد خبركن أنا شو بدي أعمل بيه أول مليون بطلعه؟ انتو كمان قولوا لي تدشو ما بعرفين المستمع اللي بعت لي هيدا السؤال ليه شو ما تكون ربحان انت اول مليون وعم تسألني تتعرف شو بدك تعمل باول مليون بحياتك. انا اذا بتجوا لرأيي يعني اذا انا مثلا قالوا لي ربحتي مليون اول شي بقعد بفكر لا مش تغريك فورا بدي جاوب لا لا شو عملنا بيني مشروع ما بيفهم على اللوتو ما صبنا رقم احلام انه بنيته بنيات وعملته اشياء هاي بس حلم يعني انه تربحوا

0: شوف غادة مالينا شو بتعمل؟
1: بونجور ميرو.
0: هاي
1: أنا امبارح بشغل فتحنا هيدا الموضوع بخلفية طلع معنا إنه المليون ما بتقدينا على أحلامنا.
0: برافو عليك.
2: حياتي أفراح والكل بأمر.
0: قال أول شي بتترك الترافاي. هاي مارينا قال بتترك الشغل أول

0: أنا برافو برافو قال تفتح إذاعة شربل شو بيعمل حياتي حبيبي. طيب أنا بجيب سيارة جديدة جديدة جديدة. هلأ قولوا لي شو بدي بالمليون؟ ما رح يجي المليون. البني يستر عمره ما يجي. شو بنعمل له يعني؟ على كل إذا إجا المليون بده يشغل لي بالي شو بدي، وبعدين بصير وكل الناس تحبني. ما بدي ما بدي بصيروا كل الناس اللي أصحابي بحبوني بصيروا يجوا لعندي وإيه خلص ما بدي. مثل واحد قال ربح بأمريكا ما بعرف كم مليون يعني مش مليون واحد ماشي ما بينحكى فيه، اختفى عن الأنظار يا دنيا دفع عن الأنظار بطل حدا يعرف وينه. برافو عليه ولك مرسي. من الدنمارك بتعطيني نصن على حياتي؟ لا ما بدي نصن. هلا اليوم فوق الدوليب اللي انفخت في هيدي الضو الأحمر تبع الزيت عم بيضوي، بس كيف بيضوي؟ بيضوي وبيطفي، بيضوي وبيطفي، بيروح بيرجع بعد شي عشر دقايق بيضوي وبيطفي. قلت له شو بيك اليوم حبيبي؟ امبارح دافع $160 زيت للديركسيون، زيت للموتور، وزيت للفيتاس، ودفعنا 160 غير كم شغلة كمان دفعناهم للسيارة. ما بعرف شو أقولكم الكهرباء تبعها يعني، أو أقولكم مش حاطين لي زيت، حاطين لي زيت ألي
1: يا ربي.
0: أنا أكيد حط حبيبي زيت زيتون ولدنه يعني. يلا شو لك المستمعين؟ بشتري أرض وبعمر شقة للبيع وكله بيجر بعضه. برافو. بشتري طيارة وبسافر بطرح اللي بدي. برايفت جيت. ايه ما تويخذونا مليون ما بتعملكن شي يا جماعة. هاي البرايفت جيت ما بعرف قد ايه حقها، بس فوق 10 مليون مش معقول يكون مليون بس.

0: والله السؤال بيضيع، والله بيضيع، انه حقيقة شو بتعملوا بالمليون؟ هلأ انا عم فكر انه شو بدي اعمل فيه؟
1: هلأ ولازم نبدأ او ننهي الغرام، لازم نمشي خطوة جديدة.
0: وبيقولوا لك انه اليوم المصاري الكاش يعني ما بتصرفهم، انه شو بده $100 تتصرفها، بتصرفهم، المفروض استثمار.
2: مجرد اميري بنقسمهم ربع ذهب ربع عقار ربع كاش ربع بننبسط وبنجزدر.
0: والله درس المليون مظبوط. يلا بعد شوي رح يفوت شربة لعنده أخبار جديدة أكيد، بس طبعا إذا حابين هيدا السبت والأحد بعيدا عن الماديات، عم نحكي نحنا كنا عن مصاري وعن ملايين، لا لا لا لا بعيدا عن الماديات، بدي دلكن على مطرح بتقضوا فيه أجمل الأوقات، جوار الدير بيعنيا
1: ترضي بالنصير،
0: شاليات بقلب طبيعة عنية الرائعة، هدوء سلام وصلاة كمان، لأنه المشروع بيبعد عن ضريح، مرشى ربل دقيقتين بالسيارة وعشر دقايق مشي. يلا اتصلوا هلا واحجزوا شالي بجوار الدير بعنية، هيدا رقم 03-141-104.
1: يا الأحلام لازم
0: جوار الدير بيجمع العيلة والراحة والروحانية، كمان جمال الطبيعة اللبنانية، كتير مساحات حوالي الشاليات، يعني فيكن تعملوا بيكنيك، فيكن تطلعوا بنص الجمعة بالويك اند، فوتوا على فيسبوك وانستا وحطوا شوفوا، حطوا جوار الدير وشوفوا على المطرح شو حلو، كتير في هدوء وسلام. أكيد لا تحجزوا بجوار الدير 03-141-104.
3: إنها الساعة 9 صباحاً بالتوقيت.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيناي ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك انت ولا ببالك مرق.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي ما الهد بحكولي عنك انك انت دايما الهد.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: النهارة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: غالبا
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.
2: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
3: صارت ستي.
4: خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
5: صباح لإلكن.
6: صارت ستي اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: انت قلت عيلة.
7: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدأ أربابة وانتو أبطال.
9: طول ما قلنا احنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
10: شفتوا عمزرق بيتو.
0: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: ياسر موجود باستديوهات أغاني أغاني، أكيد عنده أخبار جديدة. هيتا نشوف شو أقولكم، شو هالأخبار.
1: صباح النور مراي من جديد لك لكل مستمعي أغاني أغاني.
0: ليك لو أعطيتك مليون دولار شو بجيب؟ شو بتعمل فيه المليون؟
1: هلا أول شيء ما رح تقدر تعطيني.
0: طيب ليك
1: وما بحب أنا أعيش بالأحلام.
0: حسوب
1: أول شغلة بدون مبالغة بجيب سيارة جديدة.
0: برافو. أنا
1: بشتري
0: كمان.
1: ديوبلكس، حلمي يكون عندي بيت ديوبلكس.
0: إيه وبيسين.
1: بيسين. نمره على البحر مش مشكلة يعني إذا ما بتزبط بيسين.
0: لا بيسين.
1: مش غلط.
0: بتصير تعزمونا بنعمل باربيكيو.
1: بس بحب سيارة غير شكل وفوت وقفها هيك جوات الجراج. وتطلع من السيارة دغري بالأسانسور على البيت دغري.
0: أيوة طلعها معك. سيارة فيك.
1: لا بس انه محل تكون نايمة ومأمنة على سيارتك. مش حتطيع على الطريق وكل شوية بدك تقومي تطلعي او تشوف الكاميريات.
0: ايه بس في بنايات على الجناح وعلى هيدا بتطلع السيارة. نعم
1: ميري. يلا بشكل سريع بدنا نمشي بريتم شوي سريع لحتى يلحقنا الوقت.
0: فضل هلا 9:05.
1: اول شغلة هيدا الاحد كلنا سوا طالعين على حمانة، رح جيب لك معي نهار الأحد، بدي جيب لك معي كرز من حمينة. تاني رح جيب لك نصية، بقولوا عنها نصية يعني صندوق صغير يعني.
0: أوكي.
1: كرز حمينة مشهور يعني معروف كتير وكل الناس بتنطر هالمهرجان من سنة لسنة. رح بيصير يعني السنة الماضية كان يومين عملوه بس بعرفي بسبب الأوضاع رح بيصير يوم واحد هيدا الأحد من 10 الصبح ل بعد الظهر، صوب الساعة تقريبا شي الساعة 7 بعد الظهر. بدنا ندعي كل المستمعين، كل المستمعين يطلعوا لحمانة هيدا الأحد من كل لبنان، من كل لبنان. رح ناخد بشكل كتير سريع ميراي تفاصيل عن المواقف عن النشاطات اللي بدها تصير لأنه الناس كانت تطلع وأنا واحد منهم وعلقنا بعجقة الأول ما إلى آخر. هلأ يعني كل سنة عن سنة بلدية حمانة عم يتعلموا من قبل بسنة، يعني السنة رح يكون مشروع كامل متكامل مهرجان الكرز بحمانة. رح ناخد لورا البيرة منسقة مكتب التنمية المحلية ببلدية حمانة لحتى تعطينا كل التفاصيل والتوجيهات للناس اللي جاي من كل المناطق. لورا صباح النور.
0: بونجور.
2: بونجور بونجور مادام ميراي.
0: صباح. عم تحكينا من حمانة؟
2: نعم أكيد.
0: أوه
1: ليكي لورا أنا قصد قلت هيدا الخبر قدامك إنه رح جيب لها لميراي كرز
0: لحتى
1: ما تدفعوني حقهم.
0: لورا
2: أكيد تبعتوا لها لميراي
0: لورا بعتيلنا كرز. أوكي
2: أكيد
1: لورا انتبه مدام ميراي نيقة يعني بدها إياهم حبة وإختها.
0: يا الله ما أسألك على كل إن إحنا مشهورين بحمينة أصلاً كل إنه حبة وإختها.
1: كل كرزات حمينة ميراي أنا بيقتلني بس أطلع لحمينة بجيب هيدا الكرز مش اللي بيكون أسود، الكرز الأحمر لورا بيكون قلبه مثل أبيض. يا الله بيكون له مثل زيح هيك.
0: ايه كتير
1: مش معقول.
0: طيب
1: شو طيب لورا شو ناطرنا هيدا الأحد بحمينة وشو ناطر كل اللبنانيين؟ أول شيء ميرسي مسبقا لأنه رح تغيرون لجو عن الأجواء اللي عايشينها.
2: أكيد نحن هيدا هدفنا بهيدا النهار. يوم الكرز رح يكون نهار الأحد ببلش من الساعة 10 الصبح للساعة 7 عشية. النهار مليان نشاطات يعني تقريبا كل ساعة في اكتيفيتي أو نشاط عم بيصير. أهم نشاط يلي كل العالم تنطره هو قطف الكرز. جنينات حمانة المزارعين فاتحينا وهني موجودين بالجنينات ليستقبلوا كل الأشخاص اللي بيحبوا هني يقطفوا كرزاتهم يلي بدي يخدمون معهم. أكيد هيدا النشاط منظم.
1: حلو كتير.
2: بيوصلوا على الإيفان.
1: بس بدي أقطعك لورا بس نكون أولا عم نقول يعني الناس ما في أثناء بقى بهالوقت انخفض سعر تنكة البنزين 38,000 ليرة.
0: أوه.
1: يعني الناس فيها تطلع تعبي بنزين ايه. وتطلع لعندكم. تفضلي كملي.
2: أكيد نشاط قطف الكرز ببلش من الساعة 10 الصبح بيخلص الساعة 3 أو لا تخلص كمية الكرز من الجنينات.
1: نعم.
2: نحن عنا تقريبا 12
1: جنينة. طب وبركي كانوا عم يقطفوا عم يأكلوا.
2: أكيد فين يقطفوا
0: يقدروا.
2: يقطفوا بعبوا الكياس يلي نحن بنعطيهم ياهن وأكيد فين يأكلوا. بيطلعوا على الجنينات أكيد نحن مأمنين لهم الباصات وفي شباب وصبايا من حمانة عم بيرافقون يعطون كل التعليمات أي شجر فين يقطفوا طريقة القطف كل هودي التفاصيل. بيعملوا الأكتيفيتي بالجنينات وبيرجعوا بيكملوا نهارهم بالسوق.
1: بالسوق شو بده يصير؟
2: بالسوق في أكيد بيع كرز. في أشخاص من حمانة كمان عاملة منتجات من الكرز إن كان كومبوت مربى الأشياء المعودين عليها أو أشياء أوريجينال مثل باربيكيو صوص بالكراز.
1: في ستاندات أكل يعني الناس اللي بدها تمضي كلها نهار بحمانة.
2: أكيد أكيد مطاعم حمانة فاتحة وفي ستاندات أكل كل أنواع الأكل.
1: وفي شيء نشاطات فنية أو
2: في عنا
1: باراد وموسيقى.
2: يس في عنا باراد، في عنا دي جي عم يلعب ميوزك كل نهار، في عنا كيدز اريا للولاد كمان اكيد.
1: ايه هون انتر بارانتيز بدك تهتمي لنا بمطانوس تريدينج وبأوزمو.
2: اكيد اكيد
1: لخيلك هودي كاركترات اوزمو ما بنستغنى عنهم لانه بكل نشاطات الاولاد يلي بنعملها بيكونوا معنا، اهتمي لنا فيهم كثير.
2: بمطانوس تريدينج موجودين معنا وهن الستان تبعهم حد الستيج، وكل الزوار دغري
1: ميرسي على الاهتمام
2: ويكونوا عم يدوقوا البرودكت اللي كتير طيبين اللي عندهم.
1: فإذا لحتى نحرقصوا ما بدنا نخبر كل شيء، بدنا نقول لهم يطلعوا من الساعة يعني بس يكونوا قبل يعني قبل الساعة 10 ما هيك
2: لحتى يوقفوا السيارة. يوصلوا من العشرة، فين يوصلوا من العشرة للساعة 7 عشية.
1: وفي تسهيلات بالنسبة للمواقف وبيقدر يوقفوا وكل شيء منظم أكيد.
2: مظبوط، هاي بس الموضوع بدي أحكي عنه. أكيد نحن مأمنين باركينجات يعني من الملتان لحمانة ما داخل حمانة، إن كان يلي جاية من المدارج ونازل في مواقف لإلون، أو يلي جايين من بحمدون قلب الضياع أو المتن السريع كمان في باركينج
1: مصاب أرنايل وهالمناطق كمان.
2: صح مظبوط، وأكيد النقل نحن مأمن وفور فري. وكمان منركز على نقطة كتير مهمة إنه هيدا النهار ما في إله دخولية، يعني فين يجوا الأشخاص يكزروا يتمشوا ويفلوا.
3: برافو،
2: ما في انترنت ابدا
0: لهيدا النهار.
1: طيب ونشاط هيدا للعيله كلها. تحيه لك لورا البيري، وعلى وكمان بنسلم على رئيس بلديه حمانة دكتور امين لبوس وكل الاعضاء المجلس البلدي، والله يقويكم.
2: ميرسي ميرسي، نحن
0: ناطرين
1: لورا. بنشوفكم الاحد والله عندنا سهره ببتخناي. أيوه. ودغري رح ننام فوق وبنجي لعندكم قبل الطاو.
0: والله والله
2: وسهلا فيكم،
0: يلا استقبلوا استقبال الفاتحين.
1: تحية لك لورا.
0: باي لورا، ثانك يو.
2: باي باي.
1: ميراي خلينا نبلش من اذا بدك بالنشاطات، كمان من النشاطات الحلوه يلي بحب ادى المستمعين لحتى يشاركوا فيها. الليله على الساعه 6 المساء كمان افتتاح معرض منتوجات قرى جنوب لبنان، تحية لرعية مرمرون بالجميزة هون قريب منا، يلي فاتحين بواب الكنيسة وصالونات الكنيسة ليعرضوا كل منتجات أهالي ضيع الجنوب الصامدة.
3: حلو
1: معرض كثير حلو، بدي أدعي كل الناس تتوجه على كنيسة مرمرون بالجميزة ليلة الافتتاح الساعة 6 المساء، وبيستمر معرض منتجات ضيع جنوب لبنان. شو حلو ميراي عنوان المعرض، قوة لبنان إيد بإيد. المعرض بيستمر كمان بكرة السبت والأحد من الساعة 11 قبل الظهر وحتى الساعة 7 المساء. ضروري بليز تتوجهوا على كنيسة مرمرون الجميزة، وكل غرض بتشتروه من منتجات أهل الجنوب بتكونوا عم تدعمون لحتى يصمدوا بضيعون. كمان من النشاطات المهمة ميراي اللي بالجميزة هي عم بتصير كل سبت، كل سبت مع شبيبة مشروع يعيني على البلدة، كل سبت من الساعة 9 الصبح للساعة 2:30 بعد الظهر عم بيكون في سوق للخضرة وللفواكه وللمونة البلدية، خبز الصاج ومنتوجات من الأرض. هالمشروع بيصير كل سبت بساحة دير الفرانسيسكان يعني بالجميزة، يعني اللي منعرفها مدرسة ساكري كور بالجميزة. هالمشروع هو لدعم صغار المزارعين والمنتجين بطريقة مباشرة، وبالصيفية هيدا السوق يعيني على البلد بيبرم بمعظم المناطق اللبنانية لحتى يكون عم يعرض منتجات المزارعين ويلي بيعمل مونة بلدية. فتحية ليعيني على البلد هالجمعية ولهالشبيبة المنبسقة عن بكركة.
0: اوكي
1: هودي اذا بدك نشاطاتنا. ميراي التلاتة اللي جاية يعني بيكون ب23 شهر، نحن عم نخبر المستمعين من هلا، اعلنت نقابة موظفي اوجيرو انه يوم التلاتة اللي جاية رح بيكون في اضراب عام وشامل بكل مراكز اوجيرو، رح بيتم التوقف عن العمل. وقالت النقابة ببيانة اللي بعتت لنا اياه انه كرامة الموظف منا تفصيل صغير ومش ممكن تأجيلها بقى لانه خلص تخنت ميراي
0: بكل شيء يا شرق.
1: عن جد تخنت. بدي ارجع ميراي لانه مرقنا مرور الكرام على اسعار جدول اسعار المحروقات اللي صدر
0: نيحة.
1: من كم دقيقه تنكة البنزين سجلت انخفاض 38 ألف ليره، صارت 2,312,000 ليره. المزود 41,000 ليرة الانخفاض، يعني صارت بمليون و964,000. جرت الغاز بقيت على سعره، ما صار في تعديل.
0: طيب منيحة
1: بسعره، يعني بعد ما تم الإعلان عن إذا بدك الاتفاق بوقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، منشوف أنه دغري تراجعت أسعار النفط عالميا. يعني برميل النفط كان قطع $100 نزل $80. دخلك بلبنان يلي دايما منتحجج أنه كلفة الشحن ارتفعت وكلفة النقل بلبنان الكاميونات، لأنه اللي بتشتغل على المازوت كمان المازوت عم يغلى. طب هلأ أسعار المحروقات كم أسبوع صار لها ميراي عم تنزل؟ أي متى عنا بلبنان أسعار السلع بلبنان؟ أي متى رح ينزل سعره؟
0: ما بعرف شربل،
1: ودايما دايما بس يطلع السعر بيغلوا بيتحججوا
0: بيه وبيبقى مثل ما هو
1: وبيرمى. فأنا هون بدي وجه تحية للدكتور عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة. معالي الوزير، يعني لازم تتحرك أنت وفريق عمل الوزارة وشوي تشتغلوا تنزلونا هالأسعار، لأنه والله العظيم تعبنا كتير ومعاشنا ما عم بيكفينا بقى لحتى نجيب فواكه الموسم. ما فينا صرنا عم نجيب بالحبة يعني.
0: ايه والله الله يساعد الناس.
1: يعني ميري ما بفهم أنا عن أي وقف إطلاق نار عم نحكي. أصمت مدفعي على الصريفة ومن شي ساعة كمان استهدفوا دراجة نارية على أوتوستراد دير الزهراني، في شهيد وفي جريح، وليلة النبطية كانت الأعنف يمكن بتاريخ الحرب الأخيرة. عن أي وقف إطلاق نار عم نحكي؟ ما بعرف، يا ريت إذا حدا من المعنيين بهالدولة
0: بيخبرنا.
1: ميري، هلأ الخبر نحن قلناه قبل بس بشكل رسمي، وزارة خارجية سويسرية أعلنت صباح اليوم ببيان عن إلغاء المحادثات اللي كان من المقرر عقد اليوم الجمعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بسويسرا. كمان ميري بدي أحكي عن موضوع الجنوب، يعني عن جد يعني للأسف كيف حولنا جنوبنا بإيدينا لأرض أرض مدمرة، أرض محتلة. يعني كيف هالإسرائيلية صاروا موجودين بمساحات كتير كبيرة بالجنوب. يعني إن شاء الله المحادثات، الجولة الجديدة من المحادثات اللي رح بتصير، مش التنين، هو كان مقرر أنه التنين تكون على مدى 3 أيام بس تأجلت 3 رح بتكون من 3 للخميس، لأنه إسرائيل أعلنت أنه صار في تأخير بوصول الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن. فإذا 3-4-5 إن شاء الله يا رب تحمل أخبار جديدة ونتائج ملموسة على الأرض. يعني للأسف اليوم ميراي إسرائيل عم بتفاوض مع لبنان بواشنطن تحت ضغط غير مسبوق، لأنه الميدان مثل ما قلنا كله تغير بالجنوب. إسرائيل أكيد ما يعني عم ترفع كتير سقف شروطها، خصوصا أنها عم تطلب التمسك بمنطقة أمنية بالجنوب. ومثل ما قال أصلا، مثل ما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال أنه لا انسحاب من الجنوب.
0: حلو كتير،
1: يعني لو صار في وقفة بدهم ضمانات. عم بقولوا أنه نحن وجودنا مبرر لأنه في حزب الله. أنا ما عم بوقف على العدو الإسرائيلي أكيد، بس أنه صار الوقت أنه حزب الله نقلكم يعطيكم العافية، نعملكم حفلة، نقدم لكم دروعة على كل شيء عملتوه، وتسلموا سلاحكم للدولة اللبنانية ويصير القرار بس للدولة اللبنانية. أنتوا شو ما عملتوا أنتوا حزب، بعدكم حزب. يعني ما بيقدر الحزب ياخد قرار عن كل الشعب اللبناني. أنا حدا آخر همي، بتسمعوني أو ما بتسمعوني، أنا مش مع الحزب، أنا مع الدولة اللبنانية. فمفروض أنه في قسم كتير كبير من الشعب اللبناني منن مع أنه أنتوا تاخدوا القرار عنا. نحن منقبل لو كان قرار إذا أنتوا بتعتبروه متهور. أنا بتبع لرئيس جمهوريتي، بتبع لرئيس حكومتي، بتبع لرئيس مجلس النواب، هودي ثلاثتهم بمسلوني بطريقة شرعية. فأنا ما بقبل حزب مين ما كان يكون ميراي يخدنا إلى
0: مجهول
1: لمطرح ما وصلنا له. ميراي بحصيلة أولية على النبطية، أنا كنت قلت لي 15 شهيد على الساعة 8، هلأ الحصيلة الأولية صارت 18 شهيد و33 جريح. عم نحكي على مدينة النبطية ومحيطة بالليل، هودي ناس رجعوا نايمين ببيوتهم بعد منتصف الليل على الساعة 3 الفجر، 18 شهيد و33 جريح بحصيلة أولية. بدقيقة واحدة ميراي رح نختم هذه الفقرة باتصال ربحه كمان باقة من باقات المونديال من عند مطانوس تريدينج، وأنا رح أبعت الاسم دغري.
0: يلا افتحي لنا السنترال وخلينا نتلقى اتصال. ألو
1: على 01-322-ألف.
0: ألو
3: بونجور.
0: بونجورين، أهلا وسهلا، مين معنا؟
3: مريم كوبيتي.
1: مريم مريم مريم مريم 3000 مرة ولك حتى أنا وبإيطاليا. مريم مريم مريم ما تخلينا نجادل، ما فينا نعمل جولة، بدي اعتذر منك، حتى أنا مسافر وصل اسمك على أنا وبسانت ريتا قدام الضريح عم صلي، بعتت لي ميراي إنه أنت ربحتي، بدي اعتذر منك مريم بكل محبة، بدنا ناخد اتصال جديد. مريم قبيسة بدنا نترك مجال للمستمع، عم نقول على الهوى، عم تحرجونا على الهوى، منترجيكم يعني مش ضروري نبرم على كل الهدايا. يلا رح ناخد اتصال جديد.
0: ألو
4: بونجور.
0: بونجورين يا هلا، مين معنا؟
4: داني رزق.
0: داني رزق، فيك توطي شوي صوت الراديو.
1: داني انت معنا انه نترك مجال لأسماء جديدة تربح او لا لازم الهدايا يبرموا على 10 مستمعين؟
4: لا اكيد اكيد.
1: أوكي. اول مرة بنسمع باسمك على الهواء.
0: ايه اول مرة بتتصل فينا.
4: ميزي بس انا
1: بتصلكم. من وين عم تحكينا داني؟
4: انا من فيترون.
1: يا هلا بالجار. كيف رضاك؟ شو بيقربك رئيس بلدية رامي رزق؟
4: أولاد العم يعني بختول الجدود
1: راضيين عليه؟
4: ما في أحلى منه، أحلى زلمة.
1: أول شي شكرا لأنه عم بتجملولنا مدخل ميروبة، والله عم يعملوا هالشارع اللي بفيترون بين هالصخور بدي يزرعوا شجر.
4: لازم لازم عن جد لازم كل رؤساء البلدية تجتمع مع بعضها وتشتغل الشغل، لأنه حرام كثر وين كثير محرومة.
0: ايه بس عم يشتغلوا داني عم
1: كل البلديات. كل البلديات عم تشتغل يعني. حتى بلدية فيترون يعني بشكل خاص يعني عن جد تحية لألون كل أعضاء المجلس البلدي بفيترون.
0: هلا عرفت شو ربحت؟
4: لا صراحة.
0: انت بتربح، انت بتربح، انت بتحضر مونديال؟
4: ايه
0: اكيد. بدك تتسلى بالمونديال. رح يجيك هيك بيئة إذا بدك مونديالية من انطانوس تريدينج كدولة إلك.
4: تمام.
0: فيها بيكرولز وفيها كثير قصص
1: وسكاي فول انرجي درينك ومولتو كرواسان.
4: أولادي رح يعيدوا يعني.
0: مظبوط. الله يخلي لك إياهم وألف مبروك.
1: ألف مبروك يا داني. داني بدك تتواصل مع انطانوس تريدينج، هلا بتقول مدام ميراي الرقم بس تسكر.
0: أهلا وسهلا، الله معك، باي باي. هيتو بيحضر مونديال وبيكتر داني. يلا بدك تتصل بالصفر واحد تسعة اثنين صفر ثلاثة تسعة اثنين تسعة اثنين ثمانية ثلاثة.
1: هو أفضل ميرا إذا بيبعث لهم واتساب هن بيبعثوا له اللوكيشن، فإذا صفر ثلاثة تسعة اثنين تسعة اثنين ثمانية ثلاثة بدي لك بون ويك أند ميرا.
0: مرسي شربل وأنت كمان
1: ونطرينك التنين وعلى الطاولة الغيب التنين.
0: لا أكيد ما في يوم بتأخر. يلا شكرا لك وبون ويك أند. تفضلي ملينا.
5: افتح ارباح شراب وشجع بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
6: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: Pyongyang live July 20th.
1: Thank you. يا ويلي من لاشوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسيشنتو
2: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
1: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

ما صارت ساعة 9:30. مين ما قالنا بونجور اليوم؟ مين ما حكينا؟ مين ما صبحنا؟ ولي مين ما تمنيلنا الخير اليوم؟

كل الأمهات جهزوا تليفوناتكم لأنه رح يوصلكم على بيوتكم بيبي لاند كوش بجنان جديد بلبنان مصنوع بتكنولوجيا إيطالية مطابق للمعايير ومواصفات القوانين اللبنانية. بدي منكم تجربوا، صار موجود بأغلب الصيدليات والسوبر ماركت. لا تستفسروا وين بتلاقوا بيبي لاند، أقرب نقطة بيع لكم بدكم تتصلوا بهيدا الرقم 76-665-759. ومين بده يربح معنا بيبي لاند؟ نتأمل أنه أم أكيد تحكينا لأنه بتفهم بهالموضوع، يعني البيات بيفهموا بس مش قد الأمات. بدها تربح معنا أكيد فيها تتصل فينا على 01-322-1000، بيوصلها البيبي لاند لعندها نص بيتها.

بدي أذكر كل المستمعين أنه البيبي لاند مجرب على كتير أولاد ما بيسرب، امتصاصه عالي وما بيسبب حساسية، لأنه كتار من الأمات بيشكوا أوقات من الكوش أنه بيعملوا حساسية للأطفال. تعرفوا شو رأيكم تابعون على إنستا، حطوا بيبي لاند دريمز.

0: اتصال. صباح الخير.
1: بونجور.
0: بونجورين يا هلا، مين معنا؟
1: فرح رعد.
0: فرح رعد؟
1: نعم.
0: كيفك فرح؟
1: الحمد لله. كيفك انت؟
0: نشكر الله. من اين عم تحكينا؟
1: من الملق الظريف.
0: اهلا وسهلا. خبريني انت ام لكم ولد؟
1: ولد.
0: ولد، الله يخلي لك اياه. بنوته صغيره، قد ايه عمرها؟
1: سنتين.
0: يا حياتي. عم بيعذبك الكوش اللي انت عم تجيبيه اجمالا؟ يعني بيعمل له حساسيه؟
1: لا بالمبدا لا منيح.
0: اوكي طيب. هلا رح تقولي احسن عن بيبي لاند. لانه رح يوصل لك بيبي لاند كوش جديد، هي براند جديده مصنوعه بتكنولوجيا ايطاليه. بدي منك تجربيهم او تصيري تشتري منهم ونشجعهم، لانه بيبي لاند اكيد شركة لبنانية محترمة. وبعدين بتعرفي بدي قلك انه من مميزاته في بقلبه حبيبات بتمتص الرطوبة. يعني اوقات بتلاقي الكوش على البيبي بيزيح على اليمين، بيصير كله مجمع عليه. يا حياتي شو طيبين. اوكي فرح، الف مبروك لك. هلأ بعطيكي رقم أكيد بيبي لاند تحكيون تيعرفوا وين بيتك ويجيبوا لك جايزتك. أوكي يلا سكري وبعطيكي الرقم على الهواء. أهلا وسهلا.

بدي اقول لفرح انه بليز اذا فيك ترجعي تتصلي فينا فرح على الاذاعه، اتصلي على 01-322-1000 لانه ما اخذنا رقمك، لانه الشركه بيبي لان بده يتصلوا فيك تيوصلوا لك الكادو على البيت. الدنيا عندك واحلى. وراح اقول وعيد رقم بيبي لان للاستفسار او اي شيء بدكم اياه، 76-665-759.

لا هلا ما عندي وقت بقى، بس بدي أخبركم بعد البريك عن فويس إجاني بالبيت، يعني كنت مش أنه بالإذاعة، مش على الإذاعة، لا على سليلاري. شو بدي أخبركم؟ يعني فويس 4 دقايق ونص

0: يلا وحضروا لي حالكم وخبروني مين بيبعت لكم أطول فويس بالتاريخ.
1: الدنيا كلها رح خلي كل الناس تعرف أخباري كلها.
0: بيصير هيدي بدها قعدة وكافيه دو برازيل يعني أكيد.

0: بونجور
1: بونجور طمنيني عنك.
0: انا منيحه.
1: اكثر الفويس بتبعته ماما. يعني اقل واحد بيكون ببلش من 3 دقايق.
0: اكيد يعني. وانا كمان ببعث للبنات هيك 3 دقايق 4 دقايق. بس انا بدي احكي انه بدك تحضر نفسيتك قبل ما تبعت فويس. على كل خلينا بعد البريك نحكي عن هالموضوع.

0: بدي أذكر كل المستمعين والصبايا أنه محل أحذية بالأبيسيل دبي بحاجة إلى صبايا سيلز، يعني سامر جوب، يعني لغاية أيلول. يلا الصبايا اللي بدهم شغل ما تقولوا ما في، في هيدا محل أحذية بالأبيسيل دبي. رح أعطيكم الرقم 70-694-331 70-694-331.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: في مستمعة كارولين بيخلص رقمها 689 كانت عم بتقلي كانت انه بدها دهينات للناش وسمعت شربة للصبح عم تسأل عن رقمهم أكيد بريمو وهو يعني مشهور بقصة الدهانات خصوصي الووتر بروف لأنه ولا نقطة مي بتفوت وأنا مجربة يعني هيدا شيء بيعمل تغطية رهيبة والنتيجة بتدوم على طول فيكن تعملوا سطوح الحيطان اللي بدكن إياه بلا نش وبلا ترويح مي والتطبيق سهل وسريع هيدا بريمو للعزل في منه ألوان كتير إذا بدك تخلي بيتك بأمان بدك تستعمل بريمو العزل الذكي بلونك المفضل قلبي فيك هلا إذا بدكن دهنات بريمو بدكن تتصلوا بالهوت لاين أوكي كارولين تصلي بالهوت لاين هني بدلوكي على أقرب نقطة بيع لبيتك يعني 01-900-822 بريمو بضاعة ممتازة وجودة عالية 01-900-822
1: يا أحلى شريكي الله كل شي عطيكي وعلى الدنيا السلام
0: كنا عم نحكي قبل البريك عن الفويسات انه الواتسابات في شي غريب بس بصير كل مرة بتفتح حكي مع حدا بيبلش نفس الأسطوانة بيبعت لك فويس بيقول لك مرحبا كيفك شو أخبارك شو عم تعمل وينك اشتقت لك ما عم نشوفك كيف الأولاد كيف العيلة هول كلهم قبل ما يبلش يقول لك شو بده يقول لك هول كلهم يعني دقيقة ونص أسئلة ما إلا جواب غير ماشي الحال خيي شو بدك تقله يعني بدي حلقة كاملة هيدا عرفت انه أوقات بتحس الفويسات والواتسابات عنا مش تواصل هيدا طقس اجتماعي بس انه اكيد يعني هيدا الموضوع في قرب يعني مش عم بقول انه شيء عاطل يعني لا بس انه ما تطولوا كتير الفويسات سمعوا مني لانه الواحد ما بيعود له جلادي بدك تحضر حالك نفسيا يعني بس بدك تعمل فنجان قهوة كافيدو برازيل بدك تقعد وتاخد نفس وتقول يا رب نقدر نتحمل لانه اجاني فويس 4 دقايق ونص مش فويس هيدا حلقة بحد ذاتها يعني لأنه صدقوني دايما الفويسات الطويلة بيكون فيها شرح كتير مقدمة شرح وبترجع بتشرح مرة تانية مثل ومراجعة نهائية وكأنه فحص هيدا منه وأصعب شيء إنك إذا سرعت الفويس شوي ما بتعود تفهم يعني بدك تعيش اللحظة بدكم تخبرونا إذا أنتم من الفويسات القصيرة ولا الفويسات الطويلة ولا شو ولا عود ارتاح هلأ وبلش بالحكي إيه بدل التواصل بيصير زيارة ما بيعود
2: بونجور بونجور مدام الرئيس سعد لي صباحك وسعد صباح الاذاعه الحلوه والله يعطيكم العافيه جميعا والله اطول فويس بعت لي الله يخلي لي اياه طول لي بعمره هو بي
0: ليه اقول كل بيات والامات بيبعتوا فويسات طويله طب شو هيك نشوف رولا مين بيبعت لها فويس طويل
3: هاي ميرو
0: هاي حبيبي كيفك وانا كمان
3: معك رولا الشربة صار لي زمان ما حكيتكم
0: يا هلا فيك
3: ليك اطول فويس ما بتصور فيه خيي بالسويد 10 دقايق 10 دقايق برجع ببعت له انا هون بكون عم يبعته بقول له اوه خلص خلصت السطحيه يا زلمه بينسى حاله عرفت ايه. هيدا ببقى عم بعمل طبختي وعم بسمع فويسه يلا حبيبتي نهارك مبارك
0: وميرسي يلا ان شاء الله تشوفي قريبا يا رولا خيك يعني الاحسن انه يتلفن لك ما هيك
4: من اسود لرمادي لابيض
0: يلا خلينا نسمع ابراهيم.
4: بونجور مدام ميرو، يعطيك الف عافيه لإلك ولشربل ولمالينا.
0: ميرسي.
4: انا بصراحه الفويسات الكبيره الطويله بخليهم لعشيه هيك على رواق بسمعهم، لانه بنهار ولا ممكن الواحد يقعد يسمع يعني 3-4 دقائق فويسات، مش معقول.
0: اكيد.
4: وانا اذا بدي ابعت فويس بصراحه 30 ثانيه ماكسيموم، اكثر من هيك ما ببعت.
0: برافو، مثل ما بعدت هلا بعدت 20 ثانيه. برافو على

البارت خيب تبعت لي أطول فويس. في كلمة بالفرنساوي بتعرفوها أكيد كلكم بتعرفوها ومن أولى دايما كلير نت إبريسي. في أحسن منها هيدي؟

هلا بالويك اند بدكم تطلعوا على مطعم النسمات كتير حلو، دايما لأحد عندهم برامج فنية وطبعا ميزة طيبة وجمعة حلوة مع الأحباب. القعدة غير شكل بمطعم النسمات الرومي ليعاد كل يوم وخصوص الأحد. إذا بدكم تحجزوا مستمعينا فيكم تتصلوا بهيدا الرقم 03-22-88-21. ما تسألوا عن الأعراس والمناسبات بالفنيوز اللي عندهم ياهن والتراسات المطلة على الوادي وعندهم صالة مقفلة كمان كتير حلوة، أسعارهم بتجنن لأنه بيعملوا لكم حصومات لمستمعي أغاني أغاني. مطعم النسمات الرومية لقلايعات 03-22-88-21.

0: Bonjour, bonjour. Amor a ti, que fixa, vó. Hello também. Je t'aime, tu me manques, yalla, bon week-end, أنا مبوسي كتير كتير كتير, كارول.
1: حياتي كارول, thank you يا قلبي, راح على الشغل يعطيك العافية. والله بدي أمرق عليك اليومين, عم بنسى.

0: لك ميرو، والله انا عندي صاحبتي بس تحكي، هي بتحكي هيك بطيئه كثير، بقى وقت يسمع الفويس منها بتجن، اتمنى هيك بارده هي عم تحكي كرمال هيك بيطول الفويس معه.
1: بتصيري تقولي لها يلا ولك يلا خلصيني خلصي هالفويس معه، وبصيروا يبلعوا بريقهم وياخذوا وقتهم 3-4 ثواني بين كلمه وكلمه.

0: طويل، بس انا اللي بيسم لي بدني اكثر الابريفياسيون، بيبعثوا لي بس اس ال ام اتش
1: اي بس اوكي.
0: اذا ما جرت تكتبها اكيد ما لك جرت تسمعني، وبس اللي بيكتبوا اوكي بتلو اوكي فسهولي هيدي الهول اللي ما كتبوها قد ايه بتوفر لهم وقت.
1: جان سوري بس كان شوي الفويس منه كتير واضح، بس فهمنا الفكره.

بفكر كل الصبايا اللي عم تسمعنا إذا بدكم شغل في محل أحذية كتير مهم وحلو بيجنن بالأبسة الدبي، بدهم صبايا يشتغلوا بهالمحل سامر جوب أكيد. رح أعطيكم الرقم، يلا اتصلوا دغري بهيدا الرقم 70-694-331 70-694-331.

عاد في حدا نايم، صار عنا الظهر، شو ما نتغدى هلا؟ فلافل ابو عمدري. لا لا، بشرفكم بشرفك مالينا، ما تاكلي شيء، خلينا نروح عند فلافل ابو عمدري، نروح نتصور هونيك. يا ويلي شو هالفلافل ابو عمدري، مش معقوله بشه وبقرقش وتقرقش، يا ويلي وهالتراتور وهالكبيس اللفت، ياي ياي ياي بجنني كبيس اللفت، مش معقول شو طيب عندهم غير شيء الحر، ما بعرف ليه ما بيحرحر. اكيد فلافل ابو عمدري مش بس فلافل، كل شيء عندهم فول وحمص واللي بدكن اياه من هالاكلات الاصيله اللي بتجنن. هلا لمناسبة المونديال، لبسوا قميص المنتخب اللي بتشجعوا او احملوا علم الفريق اللي بتحبوه، زوروا اي فرع لفلافل ابو عمدري وتصوروا داخل الفرع، بعتوا لنا الصورة على هيدا الرقم 03-777-969، اكيد مع اسمكم وين انتو. والجمعة اللي جاية رح يكون في سحب لدعوة لاربع اشخاص للغداء او للعشاء عند فلافل ابو عمدري. اطيب ساندويش عم بيقولوا لي خاي.

بعرف انه ما بعرف اذا انتم معي ولا ولا ضدي انه في فرق كبير بانه الواحد يكون مهضوم بطبيعته وبين انه يكون مقتنع. هو مقتنع انه هو مهضوم بس ما بيكون مهضوم. ما بعرف انه المهضوم الحقيقي اذا بدكم شيء بيجي من قلبه، من خفه دمه، من عفويته، يعني ما بيخطط له، ما بيعمل استراتيجي للضحك ولا بيدرب حاله قدام المرايه. بس الكارثه وين؟ لما حدا يكون مقتنع 100% انه هو مهضوم. يعني بيحكي نكتة بيضحك لحاله قبل ما حدا يضحك، بيعمل شي تعليق، يعني بيكون هو متحمس كأنه جايب نكتة السنة وناطر انه كل العالم تضحك والعالم ناطرة يخلص الجملة بس. يعني والمشكلة انه بيضل مصر انا مهضوم. انتو ما فهمتوا علي؟ نعمة انك تكون مهضوم بلا ما تجرب. اذا جربت تكون مهضوم هيدي مغامرة بس ما فيها ضمانات، ما بضمن لك ابدا. بس انا عم بحكي هيك لانه صار معي شغل امبارح، انه في شيء صار للأسف كتير منتشر بين الناس، انه المزح بيتحول لجرح. وبعدين بنسمع الجملة الشهيرة شو بيك دخلك عم بمزح. لا، في فرق كتير كبير بين المزح والتنمر. يعني المزح الحقيقي بيضحك الكل، بيخلي الجو أخاف، بيقرب الناس من بعضها. أما لما حدا يوجع غيره بكلمة وبعدين يغطيها بكلمة مزح، هون الموضوع بيصير شيء تاني تماما. يعني واحد بيقول لرفيقه مثلا ولك شو فيك صاير مثل البالون، ما عم بتساعك الكرسي، وبيصير يضحك. هلا الشخص التاني انجرح اكيد، بيقول له ولو انا كنت عم بمزح معك، شو هالمزحة هاي؟ هاي ما بتعود مزحة. كتير مهم انه ننتبه لكلماتنا، لانه الكلمة اوقات بتضحك دقيقة بس بتجرح ساعات طويلة. يعني الضحكة ما بتجي على حساب حدا،

بتعرفوا شو الحلو بالقهوة بكافيه دو بريزيل؟ إنه ما في وقت لتشرب القهوة، مش بس الصباح، فيك تشربها الساعة 10، الساعة 12، الظهر، بعد الظهر، في أحلى منها كافيه دو بريزيل. إذا ما لقيتوها فيكن تتصلوا بهيدا الرقم، تيدلوكن على أقرب نقطة بيع لإلكن، 76 777 361.

0: بدنا نقول لكم اكيد هابي ويك اند بون ويك اند. اخيرا فينا نركز شوي على الراحه، القعده الحلوه والقهوه اللي بتاخدها مش مستعجل. نايموا منيح، طلعوا مع الناس اللي بتحبون، او حتى قعدوا مع حالكم شوي، المهم ترتاحوا وتغيروا جو. ومن هلا لا يوم التنين خلوا الضحكة تكون هي الخطة الأساسية. أكيد رح نرجع لكم التنين بطاقة جديدة، أخبار جديدة وضحكة جديدة كمان. مرسي شربل، مرسي مالينا على كل هالأغاني الحلوة والإخراج الرائع. منشوفكم يوم التنين، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: عشان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. بطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب أربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيش السهر لايف أغاني لايف
3: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: النهارة بتعرف خيالة يا بلي يا
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: غالي
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طول ببالي وبخيالي غالبا.
2: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
3: سيتيتي Le festival Beirut Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
4: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
5: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميراي مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
6: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
4: شو هاي؟
7: أنا بحبي.
4: أنا
7: كمان. باي.
4: هيك بس؟
8: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
4: جونا عيلة
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Gui Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل اللي لعن حيسو إليك انت ولا بالك مرة.
2: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. خالد

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: عايشانك أحلى سنين في العمر ضيق العين.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at La Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature, or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge, or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداءً من الساعة 9 المساء. جننوني عيوني، جننوني عيوني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
2: ولا منحف ولا منحف
1: في ليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عب عيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: ملك على عرشه.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
5: شو سكور
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا.
5: السامبا قالوا هو دفكة انسا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: اغاني دوت كوم، اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: خالد الهبر.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي.

0: Tachyon, live, July 20th.
1: Thank you.
2: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضت عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده
3: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل اللي لعن حيسوق إليك انت ولا بانك مرك.
3: تأمين الحفل لبنان سويس انشورنس.
5: صارت ستة
6: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
7: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا بس نحن بنحترم بعضنا.
6: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
8: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
9: نشتورة عم بسمعك طالع عرس بعلبك.
6: المسافات بعيدة كتير بس أغاني بتقرب المسافات.
10: مش لأنه عجقة كتير.
3: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عيشانك أحلى سنين في العمر تضير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل لبنو سويس انشورنس. الويك اند دايما غير مع اغاني اغاني. عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. خالد الهبة.

0: بيروت
1: بس تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري أنت مش عاوز جربة تطلعي. أنت أصلا فوق.
1: نحن فريق واحد أنا وشربل ومدينة.
0: من أغاني
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: طب عيب ولو.
1: إنها الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
4: صارت ستة.
5: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
6: صباح لإلكم.
7: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
5: أنت قلت عيلة.
8: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
9: أنا أول مرة بشارك.
5: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
10: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
11: شفتوا مسرق بيته.
2: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك انت ولا بالك مرق.
1: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong live July 20th.
1: Thank you. يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني التنين أغاني حب التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عيشانك أحلى سنين في العمر تضيّر العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنو سويس انشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
3: يا مريو يا النظرة وحدة.
1: كل نهار جمعة وسبت.

0: لمدينة بيروت.
1: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمي بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلى علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
2: التلاتة أغاني طرب أربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
2: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا لايف.
2: من 8-9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: ارتاح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: نعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
3: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما البوسيشنتو شو يعني؟ بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: يرجع المونديال. يورو السامبا
4: السامبا قال لك هو دفك انزها بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الاخرس
8: زي بحكولي عنك انك انتي دايما
7: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
8: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.
7: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
9: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
10: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروغرامات. أغاني أغاني
11: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
9: شو هاي؟
12: أنا بحبك.
9: أنا كمان.
12: باي.
9: هيك بس؟
13: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
9: جونا عيلة
14: من أغاني
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong live July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل اللي لعن حيسوا إليك انت ولا بالك مرض.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
3: انت لو كنت بتهتم
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس
3: ما خاسمك
1: أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

0: إنها الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: افتح ارباح شراب وشجع بيبسي ليتر وربع صار 2.5. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature, or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge, or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عيوني جننوني عيوني كلها شفتهم حنيت.
0: والأحد ابتداء

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
2: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك؟
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك؟
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي من لشوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قالك هو دفك أنزاب يعني.
5: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
4: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: حسيت ملك على
2: عشور. مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية. بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
7: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال انشورنس، منحمي قصصكم.
2: اغاني دوت كوم، اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني، زوروا اغاني دوت كوم.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
1: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالباً.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالباً.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: خالد الهبر
4: في

أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبس مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوا إليك انت ولا بانك مرض.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: صارت ستي
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
5: نشتورة، عم بسمعك طالع عرس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجقة كتير.
7: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروس سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انزاب يعني
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا موعدها السنوي المنتظر 3-22 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
6: عايشانك أحلى سنين في العمر تضير العين
5: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: حبك مثل بيروت
5: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس من الحفل لبنو سويس انشورنس الويك اند دايما غير مع اغاني اغاني
7: بدنا نروح
5: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء والاحد ابتداء من الساعه

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي هالربح ملعبنا.
2: حسات ملك على عشور.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
4: خالد الهبر.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عبا عيونك
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي بحكولي عنك انك انت دايما
1: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالباً.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طام ببالي وبخيالي غالباً.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.

0: اهلا وسهلا فيكم. هيدي اجواءنا، هيدي نحن نهار الجمعه والعاني والعاني. اذا بتشوفوا كيف فتت على الاستوديو، شو عاملين لي بالاستوديو، بس طيف شو لي خلقي، ما رح خبركن، رح تشوفوها بالفيديو على انستغرام وبعدين اعطوني رايكم.
1: شكاتي والفرح يمشي كالاتي، مش عازم بس غير اخواتي.
0: اخواتي اخواتي
2: اخواتي
0: طبعا. واليوم شو اليوم الجمعة، يعني المعنويات طالعة طلوع الطيران. شو حلو شعور الويك اند، وخصوصي بالصيفية، مشاريع بحر، سهرات للصبح، ظهرات مع الأصحاب، ومشاوير من دون أي خطة. والأحلى من هيك أنه رجعت الطرقات مليانة ناس. صح أنه مننق على العجقة، بس بصراحة بتعطي إحساس أنه في حياة وفي صيف وفي عالم عم تنبسط رغم كل الظروف اللي عم نمرق فيها. تحية كبيرة من القلب لدايما الأغاني الحلوة والبوزيتيف انرجي، دي جي دي دروب حبيب قلبي، I love you so much. اليوم اليوم مستفقدة لحبيبة قلبي بروديوسر البرنامج لورا صليبة، ولكن طبعا اضطرت انه اليوم ما تكون معنا. بدي اقول لها الف الف مبروك على تخرج باميلا اختها، وان شاء الله يا رب منشوفها باحلى المراتب. I love you لورا، I miss you.
3: مبروك عليكي وعليا، انت صرتي مني.
0: بدي اقول مرسي لإلينا وار على الديكوراسيون اللي بتطير العقل. جايب لي يعني بالبرازيل ما في اعلام برازيلية قد ما في بالاستوديو، صراحة طاير عقلي.
3: وعليا انت صرتي مني وفيا،
0: قلن يومين بيقهروني باعلام المانيا، قد ما قلن يومين. بدي لكم نورتوني لكل اللي انضموا لنا هلا، اكيد عم بيسمعونا عبر اذاعه اغاني اغاني، واللي عم بيسمعونا من برات لبنان عبر ابلكيشن اغاني اغاني. بدي لكم يقبرني موديلكم والوانكم.

0: اليوم؟ اليوم بالنسبة لنا بلش الويكند، مع أنه اليوم عم تلعب استراليا، ما هيك؟ لكل اللي حابين يشاركوا بحلقتنا لليوم فيكن أكيد تتصلوا فينا على 01-322-1000 وتتواصلوا معي عبر الواتساب على 719-9-9-9.
1: شكلنا حلو قوي النهارده،
0: ايوه كده.

0: نبلش معكم أكيد ومع فويساتكم لكم حبيبات قلبي. أنتو رح أسمع أول فويس.
1: يعني هيدا أول مرة من 9 أشهر لليوم أنا بقف حلقة ولعاني كون موجودة فيها بالستوديو.
2: يا الله.
1: بس هلأ on my way على تخريج أختي عم بسمعكم على الطريق وها أول مرة بكون مبسوطة هالقد بالعجقة. هلأ فهمت بس العالم تقول إنه مبسوطين بالعجقة. هلأ أنا عم بعيش هيدا الشعور. رولا I love you so much. I miss you قد الدنيا.
2: أنا كمان.
1: دي جي دي دروب ما كتير تستغل غيابي. أنا عم راقبك من هون. جابر I love you. جايل I love you. إلي I love you. بحبكم كلكم قد الدنيا. وهيدي زينة برازيل أنا لنهار التنين بدي أشوفها بالستوديو ما بنوع تنشي. I love you. Enjoy.
0: حبيبة قلبي يا لوريا إن شاء الله ألف ألف مبروك أكيد لباميلا بيت تخرج. بدنا نشوف فرحة غسان ونورا كمان وإليك فقدة بالستوديو صراحة إليك فقدة. عبدالله الكوراني مسا الحب والغرام والهيام يا رولاتو الغالية صاحبة الامتياز الحصري في ضبط مزاج الليل. الله يخلي لي اياك يا عبدالله وان شاء الله دايما يا رب ضل اقدر اضبط لكم مزاجكم واسعدكم وخلي البسمة ما تفارق وجوهكم. كاتيا
3: رولاتي
4: بونسوار بونسوار رولاتي والعاني والعاني كمان بونسوار من آيلا ومن إليانا ومننا كلنا يا بونجور نيشك وحلقة حلوة من كل يوم.
0: حبيبة قلبي بوصيلي ياهن لآيلا ولا إليانا وبوصيلي حاليك وأكيد بوجودكم الحلقة بتضل والعاني مش دليني.
5: هاي رولاتي شلك تمام بدي حاول أخلب عبدالله بدي حاول بس ما بعرف إن شاء الله تزلط معي سعلي مساكي ولا يرون ما نمنا كلنا الليل نتضرب والضرب شغال عن معين شد خبرك وحينونا بالباب طلع النار ما بعرف. يلا يسعد لي مساك يا رولاتي ونحن على السماء تحياتي للجميع.
0: يسعد لي مساك والله يحمي الجميع يا مجدلين.
6: رولاتو حبيبة قلبي اشتقنا لها الصوت الحلو والله أحلى عالم بالدنيا أنت يا رولا بتشيل الهم عن القلب.
0: ولك مرسي مرسي لو بتشوفوا أنتو كيف بتشيلوا الهم عن القلب بتشيلوا لي الهم عن قلبي أنا كيف يعني شو بدي أخبركن عنكن. بتعقدوا وبحبكن كتير كتير وشو بنبسط بس اسمع صوتكن نجوتا.
7: بونسوار ولاتي بونسوار بونسوار على سيرة المبروك واللي تخرجوا من قلهم مبروك وأنا بقول مبروك لكريمار عزام حبيبة قلبي بنوتي والله
0: يعطيني أيام حلوة
7: يا رب.
0: أكيد يا ناجو ونحن منقول كمان من برنامج والعاني ومن إذاعة أغاني أغاني ألف مبروك لكل اللي تخرجوا وخاصة اللي تخرجوا هيدا السنة لأنه كانت سنة صعبة كتير عليهم فإن شاء الله يا رب تنذكر وما بتنعاد وبيشوفوا أيام حلوة من بعد تخرجهم. كمان
8: رولا يا رولا هاي كيفك
0: هاي
8: بليز بلشي لنا اياها بغنية الملك الجديدة لو قالك فوري بليز.
0: ولك ما تكرم عينتينك بس هيدا الطلب 100 طلب مثل هالطلب. بهالوقت رح اسمع كلاريتا.
9: هاي رولاتي مرسي كتير كتير كتير لأنه ربحتيني من عند كرانشيز وهلأ رحنا وأكلنا عنده وأكله كتير كتير كتير طيب.
0: ألف صحة وهنا وشو بنبسط لما أنتو بتكونوا مبسوطين.
10: هاي رولاتي يلا خلصت الجمعة يا رولا شو ما نعمل وين بدك تروحي يا رولا وين إذا منزلها عجوني أخذ معي ساعة أخ عجلة السير لو ما هيك مدلنا بجوني والله العظيم ما فيك تروحي لمحل. المهم اليوم رحنا عند الكرانشيز نقول له ميرسي هيك ولقلون على كل شيء والتقينا بكثير ربحانين كانوا هناك بس ما حدا بيعرف حدا نحن وفلين اثنين مسكرين علي قطعوني وصاروا يقولوا لبعضهم والعيني والعيني بس ما عم نعرف مين ومين.
0: يا
10: يلا تانكيو لكم بحبكم قد الدنيا كلها وتانكيو للاذاعه ولكرانشيز ان شاء الله يا رب يدلون هيك بهالهم يا رب والله يديمهم.
0: حبيبتي يا غدغوده صحتين
10: يا رولا قاعدين عم ناكل ونطلع قصدكم مين ها معقولة سمورة معقولة مثلا مجدلانة ما عم نعرف حدا أغلبيتهم جايين ربحانين مثلنا وحيات الله شي بضحك. يلا حلوة انت والله يرونا جماعة الكل وشو بدي اقول لك بعد ومنحبك قد الدنيا كلها ويلا نحن معك على السما
7: يلا إن شاء الله حلقة والعين والعين يا رب.
0: حبيبة قلبي ألف صحة وهنا، وشو بنبسط عن جد لما لقيكم مبسوطين. الله يديم علينا نعمة يا رب. عميد بدنا نقول له هابي بيرثدي يا عميد، تترى ترى هابي بيرثدي يا عميد، عقبال المية يا رب، وإن شاء الله تكون سنة كلها مليانة فرح وبسط وضحك وكل شيء بتتمنى.
2: هاي هاي رولا،
0: هاي سمورة،
2: اليوم شو موضوع الحلقة؟ عن الأسعار، عن الأغنيات، عن الأصوات الحلوة، شو هي وشو هو موضوعها؟
0: طولي بالك يا سمورة، السنة ماني لقطة حولي، بعدنا عم نسمع الهلويات.
3: بونسواريك يا رولاتي، دخلك صار لنا من وقت ما بلشنا هالبرنامج منقول ما نعمل قعدة كلنا سوا مع المستمعين، وين صارت هالقعدة؟ رولاتي هيدي أمي فقدت عقلاتها أكيد، مش قلتي لها بوسي إليانا وقايلة وبوسي لي حالك، بوست حالها عن جد.
0: يا الله ما أطيبها، إيه انت قومي بوسيلني إياها يعني، طب معقولة تركتيها عم تبوس حالها؟ حياة قلبي، لا إن شاء الله، لأن قد ما الأوضاع بتفرح لنعمل هالجاذرينج، يعني كل ما نقرر بيطلع لنا شيء، يلا إن شاء الله إلا ما تزبط.
11: رولاتي يا حياتي لك ميسيو كتير، نحن
0: كمان
11: بنت كلاريتا بتسلم عليك كتير وكتير بتحبك.
0: بوس لك كلاريتا وإلا إنه أنا كمان كتير كتير كتير بحبها مش شوي.
12: هنيك عن جد على هالبروجرام اللي كتير حلو وإنت كتير مهضومة عن جد. أنجو ريحان عن جد أنا فخور جدا فيك.
0: مرسي مرسي، وأكيد رح بلغها تحياتك حبيب القلب. هيدا بحس اللي كانت مية بالمية صحيح مظبوط مثل ما عم بتقولي. بما أنك ذكرت أنجو ريحان بدي أوجه لها تحية كتير كتير كتير كبيرة من القلب، حبيبة قلبي أنجو. وبدي أقولكم للي بعد ما حضر مسرحيتها مجدرة حمرة بيمونو، ضروري لازم تنزلوا وتحضروها.
13: بونسوار جولا،
0: بونسوار أفرام،
13: يعني اليوم الجمعة وبداية ويك أند، والكل بيتذكروا أنه هذا اليوم كتير كتير مطيب، كيف بدهم يقطعوا هاليومين وما رح نسمع بروغرامي. يلا السماع
0: حبيبي يا أفرام، شوف أنا كيف رح يقطعوا علي، شوف أنا.
14: هاي رورو، كيفك؟ منيحة؟ ماشي الحال؟ امبارح كنت عم تقليلي سمعتك انه لورا عم تتصل فيي انه انا ما عم برد، ما حدا اتصل فيي، وبدي اقول لورا ما بعرف قريبتها بنت اختها مبروك، ومبروك لكل اللي نجحوا. حبيبه قلبي يسعدني مساكي انت والمستمعين.
0: حبيبتي يا هامو، وهلا رجعت بعت لها لورا لحتى ترجع تتاكد انه الرقم مزبوط اللي عم تتواصل معك عليه حبيبتي انت. كمان كلهم بيحيوك لورا وبيوجهولك تحيه من القلب.
15: هاي لورا، انا اسمي جويا، وتخرجت انا مع برازيل، بحبك كتير.
0: قلت لي قبرني موديلك
15: برازيل وبس،
0: برازيل وبس، وكونغراتس حياتي لإلك دخيل هالضحكة الحلوة. I love you I love you I love you. يلا ناطرين صور بعد أكتر، كل اللي عم يتخرجوا بعتولنا صوركم هيك لنفرح كمان نحنا فيكم. كمان نسمع
7: رولاتي، أنا بعد درس اليوم، رحنا عند دكتورة لحتى تسوي لي إيه، قلت لها يا عم بعتذر منك صار زين مش شايفتك، قالت لي أنا بس عم بسمع صوتك كل يوم، أنا عم بنطركم كل يوم أنت ورولا، لو بتشوفي شو مبسوطة أي راجعة بالسيارة بس تقعد تنطرنا.
0: سلمي لنا عليها
7: تحية

0: مخلينا اياها ويطولنا بعمرها ومن اذاتي كمان نوجه لها تحيه وهي كتير كتير بتحبك وبتنطرك من عطرة.
1: لكن بدنا نسمع صوتها لدكتورة سلام ونقلها يعطيك الف الف عافيه، ومثل ما انت عم تنبسطي باصواتنا كمان نحن بحق لنا نسمع هالصوت الحلو. رح نتوقف مع اول بريك بحلقتنا لليوم وبنرجع منتابع من بعدها والعاني.

بريك ومنرجع. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل.

0: ربح ربح شرب وشجع بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: وكل اللي لعن حيسو إليك انت ولا بالك مرض
1: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس
3: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها تأسس بيت تشتري سيارة جديدة أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته ولد حدا من عيلتك أو موظف عم بتكبر فيه فريقك ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها روك ميوتشول انشورنس منحمي قصصكم
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
5: السامبا قالوا هو دفكي قال شو بيعرف
6: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
8: presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: تواصلوا مع رولا شاميه ببرنامج ولعاني على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01-322-1000.

معكم يا أحلى عالم بالعالم، وبدي أكيد ذكركم بمهرجانات أعياد بيروت لصيف 2026. عبير نعمة بجولاي 16، أخرس بجولاي 18، جي مانوكيان بجولاي 20، جون أشقر 22، جوزيف عطية 25، إبراهيم معلوف 26، مروان خوري، و28 ملكة الأحساس.

0: مساجاتكم واسمع فويساتكم. Love you so much and thanks for so much for the message. حبيبات قلبي الله يخلي لكم اياها. انيس انيس اشتقت لك.
1: قليلة ما تتفاجأ السامورة اللي منبوست حالة أو البنوت اللي عم تقول أمي شنوتك وبلشت تبوز حالة.
0: ايه.
1: أنا بعد لوقت كمان بغنيش حالي. أنا مثلا بخلص غدا بوقف قدام المراية السحتان أنوس ويلي سحتان يا صغير ريتو مطرح ما يسري يمري بصير بلقوة خدودي وقرصن أسنبوع الصبح بوقف كمان قدام المراية عم فرش الثاني
0: بونجور يا أمان
1: بونجور يا حلو بونجور يا بطل. ايه هيك الواحد ما في حدا يغنجك بتغنجي حالك وبدلع يعني.
0: برافو برافو يا انيس. ولو لما بيكون عندك يعني انا بضل غنجك كل الوقت ليه بدك تغنيش حالك؟ ما فهمت. هاي رولاتي انا اكيد اكيد مع 7-1 لوف يو كتير مع المانيا طبعا.
2: رولاتي حياتي انا اليوم كمان تخرجت فاينالي وصرت حر صراحة. طلقت مرتي.
0: اوووي منك عامل بارتي الف مبروك.
3: رولاتي يسعد لي مساكي يا رب.
0: اهلا يا ابو عمار
3: لوف يو قد الدنيا
0: لوف يو مور.
3: الحمد لله انا كمان تخرجت كتر خير الله. هلا بعدني مخرج معي كيس زباله ومعي جالونين مي من عند مرتي الحمد لله. ام عمر دائما بتدعمني ودائما بتخرجني باحلى الخروجات.
0: تقبر قلبي الله يخليك بهالهمه وبوس لي ام عمر كثير وعمر ويعني شو بدي اقول لك.
4: رورو صباحو لودي معك من كندا.
0: أهلا لودي.
4: أنا اليوم بدي وجه تحية لابني ستيفن عم يتخرج من الكيندر جاردن ليروح الصف الأول السنة الجاية. ستيفن كان هدية جانا

0: كمان اللي عم بيسمعنا من السالون، وتحياتي لكل اللي عم بيسمعونا من كندا.
1: نون إذا بتصحيني بوجه تحيين لورا أكيد بدنا مبروك بخصوص التخرج أختها، وبدي أقول مبروك كمان للتخرج ليارا سعد. ألف مبروك يا يارا، يلا رنتي نحن على السماء.
0: ألف مبروك للجميع كمان.
2: مبروك لأختها لورا، وإن شاء الله إن شاء الله بتتخرج لورا عن قريب من عند أهلها لعند عريسة.
0: لعند عريسة بدنا إياه يستاهل. لورا ها
3: رولاتي كيفك اليوم؟ ماشي الحال؟
0: الحمد لله.
3: يعني ما عم بسمع غير العالم تخرجت وعالم مبسوطة ولافي اون روز. ما بعرف إذا أنا المفروض كون هيك كمان لأنه جوز من يومين. مرتي حدا عم طلع فيه بالقلب كيف عم ببعث هيك فويس. anyway أنا مع برازيل.
0: ولك ألف ألف ألف ألف مبروك، الله يهنيكم يا رب. بدك تكون مبتهج محلك يا زلمة، يومين يومين. الله يساعدك يا مدام، الله يساعدك يا مدام. ألف مبروك، إن شاء الله بتتهنوا يا رب. وطبعا مع البرازيل بطل.
4: بونسوار رولاتي، مدالك جمالك ألوانك يسعد مساكي. أول شيء من مسيكي نرجع منقول للورا كمان مبروك لتخرج أختها، ومنحيي جميع المستمعين.
0: مرسي يا ريمو، مرسي لورا. إن شاء الله تكون بعد ما وصلت وبعدها عم تسمعنا، أكيد رح تنبسط كتير بفويساتكم. وبدي أقول ألف ألف مبروك عن جد لكل اللي عم بيتخرجوا اليوم ومبارح وأول تمبارح وجمعة الجاي، ولكل اللي تجوزوا هالعرسين الجديد المبتهجين. يقبرني موديلكن وألوانكن. رح ننتقل هلأ لا نتشارك أنا وياكن بموضوعنا لليوم.
5: موضوع اليوم،
0: أنا بعرف أنه أنتم مخلصين شغل، فليتوا هلأ بالسيارة فمخورين أكيد. اليوم بدنا نحكي عن خبصات الأكل. قدي منعرف عالم بتحب تعمل خبصات بالأكل، يعني ما حدا بيفهم من وين اجت قصص بتحسها ما بتركب مع بعضها أبدا، بس بالنسبة لهم أطيب أكلة بالدنيا. مثلا أنا بعرف ناس بيعملوا ساندويش لبنة وهن عم بيأكلوا مع كارونا باللحمة، وفي ناس بيلفوا ساندويش تبولة، وفي عالم تاكل مجدرة مع لبن مثلي مثلي أنا، إنه مع شو بتتاكل مجدرة؟ يا سلطة يا سلطة ملفوف، يا لبن وخيار، يا لبن أو مكدوس مع بصلة عمسي جايون مع لبن وسكر. بس المشكلة إنه هن في منهم بيحطوا سكر. بشرفكم، بتعرفوا حدا بيعمل كومبينيشن غريبة وعجيبة بالأكل، ولا أنتم من الأشخاص اللي ما بتحب تخبص بالأكل، أو أنتم من الأشخاص اللي بتحب أن تخبص تعمل أكلات تخترعها هي؟ خبروني أغرب خلطة أكلتوها جربتوها أو سمعتوا فيها. أكيد ابعتولي على 719-9899.

اهلا وسهلا فيك باستوديو ولعاني. عم تلعى نفسه كلود لانه فات شاف هالاعلام. بعتذر بس امبارح طرقتني علم 7000 متر بيرجع بيحط لي العلم الالماني بوجهي. I love you, Clo-Clo.

0: نبلش اسمع فويساتكم. نسمع إليانا.
1: نحن وصغار يا رولاتي بالمدرسة كنا نجيب منقوشة جبنة ونحط فيها تشيبس عأخل نكسرهم ونكلها. شو كانت طيبة.
0: أيوة هاي فكرة. أنا بحط التشيبس مع الهوت دوغ. أوكي يلا.
2: هاي رولا.
0: هاي فادي.
2: بدي سمعت أغرب أكلي أنا كنت أكلها وأنا شاب وأنا صغير.
0: إيه.
2: كنت أكل مربى وبصل.

0: مربى وبصل. او ماي جاد سويت اند ساور. وبعدك بتاكلها يا فادي لهالاكله؟
1: هاي احلى رولاتي بالدنيا. انا اليوم كتير كتير مبسوطة لانه كان اخر نهار مدرسة ومن بعده دغري جيت على البيسين. اكيد
0: أيوة.
1: انا حبيت عايد احلى باي بالدنيا اليه درزة قلو هابي بيرثدي بحبك كتير كتير كتير.
0: حبيبة قلبي اول شيء الف مبروك. بعتقد هلأ رح تعيش الصيفية بالطول وبالعرض. وبدنا نقول له لا إلي كمان عقبال المية يا إلي والله يخلي لك ياهن لهالولاد اللي بيطيروا العقل. بات بات.
2: هاي رورو كيفك اليوم؟
0: طبعا
2: منيحة.
0: جود جود.
2: والله ما كنت عارف شو عم بصير قبل شوي. تخرج مع طلاق مع عرس مع
0: كله برزيل. كله مخلوطة.
2: ما فهمت شو كان الموضوع.
0: مخلوطة مخلوطة.
2: بس هلا على الموضوع الجديد فهمت الموضوع الجديد. خبصة هداك النهار انعزمت عند حدا عاملة امه اكلة ما بحياتي سمع فيها اصلا ما لها اسم. قال هي مخترعتها عدس مع معكروني صفد مع شيء مثل كريم فريش او حليب او ما بعرف شو هو. والصدمة الاكبر انها طيبة بس انا ما بحياتي دقيقة ولا بحياتي بعرف شو هي.
0: او ماي جاد. شفتوا عن جد مرات نحنا منفكر انه اذا خبصناها بالاكل ما بتطلع الأكلة طيبة. هي نحن لأنه بناكل بالنظر أول شيء بس أبارنتلي عم بيطلعوا طيبين.
3: إيه صراحة أقول أنا من النوع اللي ما بخبص بالأكل بس عندي شغلة غريبة يمكن غيري كمان بيعمل مثل ما أنا بعمل. من وقت للتاني بوع الصبح وممكن إني أتروق شو باقي من طبخة قبل اليوم يعني يخيني مثلا أو طبخات لحمة دجاج سمك أيا يكن مع الترويقة كأني عم بتغدى يعني بس مع الترويقة.
0: هيدي عندي إياها sometimes أنا أفرام إنه إذا في بروستد بالبراد بأكله مسقعة وإذا في بيتزا بالبراد بأكله مسقعة. أنا بس هو للشغلتين اللي بكلهم مسقعين الصبح ما بعرف شو بيكون طالع عبالي.
4: يا رولاتي أنا إذا بدي خبرك شو بعرف ناس عم بخبصوا بصراحة العالم كلها بتتقرف. أول شخص بيكلوا شوربة أوكي وبيشربوا معها بيبسي يلا بتبلع مثلا بتنبلع التاني إنه بيقلي بيضتين بيشتح لون على بيت نسلي.
0: لا ولا هيدي تو ماتش. لا عن جد هيدي ما بتتاكل معك حق.
1: رولاتي هاي هاي رولا ابني بياكل قطرتين لبنه مع كريكري وكاتشب هيدي اطيب شيء عنده بالحياه.
0: او ماي جاد عن جد سبحان الله ما بيقولوا لكم الدنيا ذوق.
5: رولاتي عموما انا مش كثير بحب خبص بالاكل يعني بحب اكلها على طبيعتها مثل ما هي بس في عندي شغلتين ثلاثه كثير بحب اعملهم مثلا بطيخ واعصر عليه حامض واو كثير طيبه وبحب مثلا ساندويش موز وطحينه وسمسم على اطيب واطيبين هذيك انا اللي بحبها كثير يعني اذا الواحد بده يدرس حلو مثل ما بقولوا بعد الغداء هي انا هول بحب هيك خلط فيهم.
0: ايه هول بيقطعوا انيس طيبين يعني مش انه شيء هيك وشي هيك.
6: هلو كيفكم؟ هلا انا ما كنت مفكر حالي انه عم باكل شيء غريب بس امبارح اكتشفت انه ما حدا بياكل هذا الشيء بالمكتب معنا غير بس انا. هو بطاطا مقليه مع لبن يعني بحط بطاطا مقليه بلقمه وبغمسها باللبن وبكلها طلع انه ما حدا بياكل هذا الشيء غيري.
0: ايه
6: وبس كنت بريجننت ببنتي كنت اكل النوتيلا عروس مع خياره
0: اوف
6: بعدها ماي فيفورت لليوم هي والبطاطا يعني.
0: لا لا لا لا لا عن جد أكلات غريبة عجيبة.
7: رولاتي أنا هاي أنا لا بحب أكلي وحدي يعني أكيد مجدرة مع سلطة يعني شيء مقبول بس إيه أنا عندي بنتي هيك مثلا بتاكل صحة تنقول عدس بحامود أمي بعد جوعاني معكروني بحليب بتخلص معكروني بحليب بطيخ وراهن عدس بحامض بسكوت ديجستيف هي عم تعمل رجيم شوي اعطيني بيبسي دايت قلت لها شو هالرجيم أمي بتقوم تاني يوم نصحاني كيلو بترجع بتبلش بالرجيم لبني وخيار بيض ومسلوق وجزر هيجي أنا عندي إياها الخبصة بالبيت.
0: يا الله
7: بعدين كثير بتحب البصل الاخضر
0: أنا كمان.
7: اذا عم تاكل مربى بتاكل بصل اخضر جبني بصل اخضر جبني بصل اخضر كل شيء مع البسكوت بصل اخضر كل شيء بتاكل معه بصل اخضر يا ريتني زارعة بصل أخضر.
0: يا ريتك تزرعي هيك هي وبتعطيها لإلها وباخد أنا. أنا كمان كثير بحب البصل الأخضر، بس أنا أكتر شي بحطه بالأكل، أكتر شي شو ما كانت الأكلة، بحط البهار قبل ما أدوق.
8: والله يا رولا أنا كتير بحب الأكل، بس مش التخبيص بالأكل لا، يعني وين في هيك مطعم جديد، وين في أكل جديد بحب روح جرب وأكل إشياء جديدة وطيبة، فقد ما أكلت وخبصت ما بقي معي لا شيء، كله كوليسترول، ضغط، سكر، تريجليسيريد، كله. بعدين من بعد هلا بالخمسينات صرنا عم نخفف ناكل الاشياء اللي لازم ناكلها، بس
0: عن جد عن جد ممنوعه انه لازم ننتبه على اكلنا. رح اسمع اخر فويس قبل البريك.
9: ايه مرحبا لولا، كيفك حبيبتي انت كل المستمعين، معك الشيف باولا. انا بدي اقول لك انه انا بخترع بالطبخ. قبل مره عملت مع تيتا لطيفه على ايامها بيتزا سودا، العجينه تبعيتها عملتها بحبر الصبيديش، وعملت لها الصوص تبعيتها مش صوص روس، عملت لها الكريم فريش مع جبنة الروكفور، وحطيت لهم ثمار البحر، حطيت لهم بيضة بقلبها، فقست لنا البيضة وشويناهم بالفرن. وثاني حلقة عملت لها معكرونة سودا سباجيتي مع ثمار البحر وكريم فريش. وهلا آخر حلقة اللي عملتها مع عايدة أكلي على الأو تي في سمك وعثمانية، عملت فيها النخية بالسمك وثمار البحر وحطيت لهم بيض، والبرفس كمان حطيت لهم بيض مع ثمار البحر.
0: أيوة.
9: حطينا على وش الرز الكافيار والأنشوا، وكتير حلقة حلوة بتمنى أنكم تحضروها يا لولا، وأنا حابة أنك أنت تحضريها أنت والكل المستمعين، وتحطوا لي عليها لايكات يا لولا. هاي دول طبخات جدا جدا سبيسيال ما حدا بعد عامل منهم. يلا معك الشيف باولا، تحياتي لألي حبيبة قلبي أربوان.
0: تحياتي لألك شيف باولا. يعني اليوم بس نقول شيف عم تعمل هالأكلات هيك متنوعة وتخترع هي من ذوقها شو عبالها تحط، فأكيد رح يكون شيء كتير طيب. رح نتوقف مع بريك كمان صغير كتير ونرجع منتابع من بعدها والعاني.
10: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
11: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
10: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-22 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر ضي العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنو سويس انشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريم يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وساعة

0: معكم مستمعينا، وأكيد بدي أقول لكل اللي بعد ما لحق يخبرنا عن خبصات أكلته فيه يبعث لنا على 7198-9989. لح كفي لأسمع فويساتكم قبل ما ننتقل للفقرة الثانية.
1: شوف من أنا كانت حملة أول مرة بآيلا، أمي ببلاش الساعة واحدة المحمى على الشوكولا والكبيس، ساعات تحط الكبيس بالشوكولا وتاكل نوتيلا. هلا حبلي مره تانية وجيتنا كلوي، والله يسر شرح تصوحهم.
0: يا الله يساعدكم يا كاتيا، عن جد الله يستركم هالمره. كمان جيني، شو جيني؟ جيني بتفتح الواتساب تنسى انه هي عم تحكي معي. طيب بركي التاني.
2: هاي رولا كيفك؟ تعرفي شو بتعجبني فيكي؟ تصرفاتك مع المشتركين بكل تواضع والذكاء والثقة، برافو عليكي. أنا بحبك كتير لأن كتير كتير عفويجة. وبدي هني لأختي لورا صليبة لتخرجها، إن شاء الله بكون مستقبلها كتير حلو.
0: أمين يا رب.
2: وبدي قلك، بدي ذكرك إنه بعد ما حدا دقل لي مشان الكادور للغذاء الباكت، انا اعطيتك النمرة السيلولير، ما بعرف اذا وصلتي لهم، 03-202-512-03-202-512، يمكن ما دقوا لي كرمالك. بعدين مشان الاكل انا عاملة نيوتريشن، يعني شو بقولوا طب التغذية. ايه انا بخترع كتير اشياء وبغير كتير اشياء، بعرف شو بتصير ميلانج مع بعضهم. بيطلعوا طيبين. تعرفي هلا شو عم بعمل؟ فهمت؟ اذا بتحبيه طلع يلا ركضي. أيوة. تاكلي معي
0: صحتيني.
2: فهمت؟ انا كتير بحط فلفل اصفر احمر اخضر وبصل كتير وجاي صدر جيد بعمل قبل بالنهار هيدا، وحط البهارات وكمون هيدا، شو بيطلعوا طيبين. تاكلي اصابعك وراهم.
0: ولك ألف
2: يلا
0: صحة.
2: اذا بدك تعي.
0: حبيبة قلبي يا جني، مرسي اول شي على هالكلام الحلو اللي نابع من قلبك، واكيد هلا رح ايد عندي بيكون في شيء لانه نحن اتصلوا بالكل، ولكن رح ارجع اكيد ذكر لورا ليرجع يتواصلوا معك. بدي اقول لك الف صحه وهنا، ونسمع كمان سموره.
3: احنا يا رولا بالزمانات شو كنا نعمل؟ كان الرغيف الفرنجي كتير كتير نادر، يعني بس تجيب لنا فرنجي نحمله هيك كبير، كان مش صغير مثل هلا، صغير كتير هلا. ايش نحط سكر وماي في بقلبه ونلعب إيكس ونحط ايدنا على العالي حتى كلهم يشوفونا عم ناكل خبز فرنجي. بس شو في بقلبه ما خصهم.
0: المهم المنظر من برا مثل ما بيصير على السوشيال ميديا، منفكر انه لافي ان غوز اللي عم نحضرهم ونتفرج عليهم واو قمه السعاده ويا لطيف، وبيطلعوا هن غير شيء. ما تنسى رولاتي تاكلي اج مع كاتشب نيكولا، وحيد الله هذيك المره كان بدي اجربها وتذكرت انك قلت لي عنها. دمار توميتوز مع نوتيلا. سوري بس انا هيك، بس رح خبرك شيء انه انا ما باكل بندوره. سو بالنسبه لالي اكيد ما حجربها.
4: مرحبا اقول لك كيفك.
0: اهلا.
4: اطيب اكله هي انا عندي اياها، مش اطيب اكله يعني، هي اكله غريبه بس كانت انه كنا نحبها يعني بوقت معين. عين البقره كثير طيب بس نيه.
0: نعم؟
4: يعني بس ينسلق الراس تنسحب العين تتاكل.
0: عنجد
4: فعلا كثير طيبه.
0: عنجد عم تحكي؟ ولا مرة سمعتها. بشليفة نيفة. رأس النيفة بس هو عين البقرة يعني العين. يس.
5: ولا يا ولدتي كل الدنيا صارت خبصة، صار في شوكولا على شيبس، صار في كروسا على كنافة، صار في بيبسي على سنيكرز وبيبسي على طعمات مدري شو هن، وفي كتير كتير كتير كتير كتير اشياء. كل الدنيا صارت خبصة بخبصة، ما عاد يعرفوا شو بدهم يخترعوا.
0: عن جد يا اليانا خبصة بقوة.
6: هاي ولدتي انا
0: هلو ريمو.
6: مثل ما هي الاكلة بكلها، لا بزيدة ولا بنقص.
0: أحلى شيء ريمو هيك الواحد بيستطعم بأكل طيب على القليلة.
7: إيه رولاتي أنا بحب باكل مثلا الشاورما بطبوري. يعني الشاورما عادة بحطوا له هاي البقدونس البصل والحمص، او طراطون، بس انا بحب اكلهم مع طبوني ما بعرف ليه، بس هي التخبيص انا مع عدا عن هيك لا مقبول يعني بدون تخبيص. وهيك بخبرك
0: ايه الف صحة مجدلينة كمان.
8: هيدي بدها نعيم حلاوي لشو
0: عرفتنا يا زلمة
8: عرفتونا يا زلمة.
0: يا الله
9: هاي رولا كيفك تمام
0: الحمد لله.
9: انا بس بدي رد على اللي بتاكل بطاطا مقلية مع لبن واني كتير بحب هاي الاكلة.
0: ايوه يعني طلع في حدا تاني.
9: بدي اسأل سؤال، انا باكل مجدرة حمراء وباقي لي حدا صحن بيض، يعني باكل مجدرة حمراء مع البيض اوكي، هيدي غريبة ولا عادية؟ لانه في كتير كتير كتير ناس بتفاجئوا بسألهم، وفي بعض الناس بياكلوها هاي الاكل يعني بيطلع لي واحد من مليون.
0: انا بالنسبة لإلي هيدي الاكلة غريبة ما بعرف غيري شو.
10: هاي رولاتي كيفك حبيبي؟ يسعد مساكي. بدي خبري خبرية صارت معي وخلي العالم ينتبهوا منها. انا رستورون بالحدد طلبوا منا طلبية من شي 3 ايام.
0: نعم.
10: تقريبا حوالي شي 16 ساندويش وعملنا لهم اياه هون، راح الدليفري لعندهم تيوصلهم اياه هون على طريق صيدا.
0: نعم.
10: على حي ماضي.
0: نعم.
10: يعني حد قروض بخيل قروض. هيدي العالم المجبرة.
0: نعم.
10: وصل لهونيك دق لهم للجماعة وخط عم يدقوا من خط أجنبي من خط فلبيني. الحاصل وصل لهونيك دق لهم على الرقم قال له ايه فوت بهذا المفرق هون، قالوا لا انت طل شوي من عندك تعرف انا لوين بدي اقرب، اقرب شوي، قالوا لا انت اقرب شوي صغير وكذا، فينتبهوا العالم من هالضروبة لان كانوا بده يشلحوا لديليفري اللي عندي. ويسعد مساكي. هيدي عم يصير كتير هلا هلا ديرجة هيدي، والسندوتشات كان الله يحب المحسنين. الله بيعوض، بس بدي انه بس ينتبهوا العالم من هالاشياء اللي عم تصير
0: عن جد. يعني شكرا لهيدا الفويس، واكيد هيدا شيء كتير مهم لحتى الناس تنتبه. كمان عم نشوف كتير سرقات عم بتصير، حتى يعني حرام شو ذنبهم الأشخاص اللي هن عم بيوصلوا دليفري للبيوت وعم بينسرقوا هن والموتو تبعهم.
11: ايه والله أنا ما بحب خبيص كتير بالأكل، بحب الأكل مثل ما هي، بس في أكلات بحب زدلها شوية بهارات بحس إنه بالبقولة بس هيك.
0: صحتين يا همهومة صحتين.
12: هاي رولا استقتلي كتير، أنا كيتي سمينة علولا ورومة تخرجت بالمدرسة.
0: يقبرني الجمال يا كيتي يا حياة قلبي، أنت بتعقدي مثل القمر دخيل موديلك وألوانك وهالبلو، أنا شو حلو. I love you كيتي، ألف مبروك.
13: رورو يسعد مساكي أجين.
0: يسعد لي مساكي
13: قلبي. نحن الهلبر اللي عنا أكلاتها غريبين عجيبين، مثلا كن عاملين فاصوليا أو بازيلا أو يخنة أو أي شيء بتحط مع اليخاني كاتشب بتجنننا، يحرق أرضها بتجنننا. الصبح بيض مع بصل مع تون، بتلاقي الريحة واصلة لبنجلاديش حشاء الله لبين أديس أبابا واصلة. قلت لهم هذيك تلا مرت هذيك مرة هني بيقولوا لنا بتاخد 200 بس ما بيقولوا إنه بتاكل ب2000 بالشهر.
0: يعني شو بدي أقول لك بهيك وضع أجيدك أزيدك أبو عمر.
14: هاي رولات هلو
0: حبيبي
14: ليك، أنا كنت أول مرة بشوفها بيض مع اللبن.
0: أوكي.
14: واليوم شفت كعك مغطس بالشوكولا.
0: إيه؟
14: ما بعرف كيف رح يأكلوا هذا كعك مغطس بالشوكولا.
0: ما بعرف شو عم بيصير عن جد، في أكلات غريبة هلأ. في آيلين اللي كانوا من قبل أنه تدوق البيض مع الكاتشب ما دقتها بعد، ولكن عم فكر جربها.
15: ايه رولا ايه بعدي باكل بصل ومربى وكرمال البطاطا ولبن، ايه اطيب اكله هي بطاطا ولبن، بس تكون بطاطا مقليه سخنه بعدها. وبيض مقلي كمان تغطي بلبن.
0: ايوه بلبن البيض المقلي. انا بطاطا اوكي مع توم، بطاطا وتوم تكون سخنه وتغمسها.
16: والله يا أم الرور أنا شو ما عم باكل حط حدو كاسة لبن. طبخ يعني اكيد. فرفقاتي اوقات هيك بيتمسخروا علي انه مين بياكل مجدره مع لبن، بس هلا عم بسمع مستمعينك، خلي حدا بقى يحكيني كلمه بقول له بروفي عالم عم تاكل نوتيلا وكبيس.
0: عن جد لا، انا بعرف شخص كل اكلاته يعني شو ما كانت الاكله، شو ما كانت طبيخ، شو ما كانت الاكله، لازم يكون في صحن لبنه حده.
17: ايه مرار بدي اقول لك انه انا كمان بقلي البطاطا بس بعملها مكعبات
0: لحتى
17: تتحمر مزبوط، بحطها بعدين بالصحن وبطوي اللبن مع الثوم المدقوق والملح وبحط لهم حار وبحطهم بكاسة لحالهم وساعتها بصير باكل على ذوقي بالشوكة، وكتير طيبة هيدي الأكلة كمقبلات.
0: مرسي مرسي على هالأكل الطيب اللي عم بتشهونا اليوم صراحة يعني. كمان لح اسمع فويس قبل ما ننتقل لفقرتنا التانية.
18: هاي رولا، أنا كنت عم بشتغل بالزمانات بمطعم فاست فود، فبالليل لما نفلوا العالم بدنا نعمل كلوزينج، فيبقى آيس كريم ويبقى فرايز، فكنا منغمس الآيس كريم بالبطاطا، البطاطا بالآيس كريم.
0: طب والفراز شو كنتوا تعملوا فيهم؟ تردون على البراد؟ اوكي رح ننتقل هلا، بما انه هالقد منطلقين اليوم شكلكم علقانين، مش انه بالعجقة متربة السير، فهيك رح اسمع بعد فويس قبل ما ننتقل لفقرتنا.
19: هاي رولا،
0: هاي
19: انا بنتي بتاكل البيض المسلوق مع كاتشب ومايونيز كمان، وانا باكل تبولة مع فستق عبيد حدا كتير طيبة، جربية.
0: ايوه ليكي، انا شو مجربه؟ مجربه البيض المسلوق بينمعس يعني، وبينعمل مع تونه ومايونيز بس مش مع كاتشب، هيدا كتير بحبها عن جد، كتير طيبه، جربوها. موديلك الوانك رورو والعان الاجواء عندك، لاف يو سو ماتش يا لانا. ما تشوفي اعلام البرازيل بالاستوديو، اعلام بسألولي بكره بتلعب البرازيل هلا. المشكله الله لا يقدر اذا خسروا شو بده يصير في نهار التنين. قبل ما ننتقل، ما رح انتقل هلا لفقره، سمعنا غنيه بس تستوعب اذا لا سمح الله خسروا البرازيل بكره.

0: ما ظلم ميسي وبس أرجنتين. يلا ولعت ولعت. كمان رح اسمع اخر فويس قبل ما ناخد بريك.
1: والله رغبتي انا عندي جوزي ما بيخلي لي بهار وقرفه، مع كل شيء بهار وقرفه، لبنه بهار وقرفه، لبن بهار وقرفه، مرتديل بهار وقرفه، كل شيء بهار وقرفه. مين وصف له اياها هاي؟ ما بعرف. عامل لي عقده بتطلع بلاقي المجامع فاضيه. هيدي هي الخبصه.
0: يا غدغوده، القرفه بتحرق كالوريز، والبهار كمان بيقولوا انه بيحرق وبيمتص، فيمكن عم بيعمل دايت، عم بفش خلقه، ما بعرف، بده ياكل بده اياه بس بنفس الوقت ما بده ينصح. سلمين عليه والف صحه وهنا. رح ننتقل هلا مع بريك كمان كتير قصير، ومن بعدها رح انتقل لفقره اعترف وما تخاف. بريك، خليكن معنا.
2: برنامج والعالي مع رنا شميه بريك، ومنرجع.
3: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي، طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة، مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
4: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature, or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge, or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة. بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: رجعنا معكم يا أحلى عالم بالعالم. أكيد رح ننتقل لهيدي الفقرة اللي نحن مخصصينها لنهار الجمعة.
1: اعترف وما تخاف.
0: هيدي فقرة نهار الجمعة، يلا وقت الاعترافات. اعترفوا بشي عملتوه هيدا الأسبوع لحتى تفوتوا على الويك أند وضميركن مرتاح. بدي جرأة منكن وبدي جرأة اللي فيكن تطلع، فما تعملوا مثل جمعة الماضي وتستحوا وكذا. شي عملتوه وبدكن تعترفوا انه انتو عملتوه، يلا على 7-1-9-8-9-9-8-9.

0: بلش بدي اسمع قبل كيتي شو بعتت لي.
1: مرسي لورا، انا كمان بحبك كتير وانت احلى عالم بكله، وبتعرف انه انا كمان مع البرازيل.
0: لك يقبرنا البرازيل اللي انت معه. I love you I love you يا كيتي حبيبة قلبي انت. يلا عملت اوكي عملت. بدنا نعرف شو اللي عملتوه هيدا الأسبوع وبدكن تعترفوا فيه لتفوتوا بالويك أند وضميركن مرتاح. بدي شي مهضوم وجريء. يلا هلا إلن ساعة بخبصوا بالأكل وبخبصوا بالما بعرف شو، بيوقفوا عند هيدا الفقرة وما بيحكوا ولا كلمة.

0: إياها اليوم الجمعة، كله بسياراته هلأ عم بنط، فزوا شو بقولوا فزوا نطوا نطوا. يلا رح بلش وأسمع.
1: بعترف لك أنه بس شفتك شفتك أنه أنت قمر.
0: يا تقبري قلبي ولك أنت اللي قمر، أنت اللي قمر. يلا.
2: للصراحة يا رولا أنا صرفت كل مصرياتي وما خليت معي ولا ليرة من هون لآخر الشهر، بس كيف بدنا نفوت بهالويكند بعد هلا منا عارفة.
0: يا عليكي بعدنا ب 19 الشهر، هون الكارثة، هون الكارثة. أنيس
3: رولاتي أنا اللي عملته تفوت بالويكند وضميري مرتاح، أنه حطيتهم بالجو أنه نحن صرنا 20 شهر ما معي ولا ليرة، ما حدا يعمل لي أي بروجرام لهالجمعة لأنه منتوف. هيك بكون أنا شو ريحت راسي وريحت جابتي نتفة صغيري.
0: ما هيك؟
3: لا وصلنا عايش للشهر.
0: دخلكم بس سؤال، عن جد نحن بعدنا ب 19 الشهر، يعني بنص الشهر ومص نص الشهر، أنه ليه طاروا؟ ليه طاروا؟ شو في هالمصريات ليه راحوا؟

عن جد شهر جون قد جانفي وعشرين ستة وعشرين كلها ما عاد يعرف يخلص هالشهر. أقولكم لأنه هالقد صار في غلا دونك ما عم بيضاينوا عم بيتبخروا

0: جابر اي لاف يو. كمان رح نبلش نسمع فويس من مجدلينة.
1: بعترف يا رون انه في شخص حرك منها الاسبوع كان يجي عندي زيارة, يعني كان شي ساعة 9 المساء, بس يعني ما كان يجي على حدا يعني, ف قلت له ماني بالبيت, بس انا كنت بالبيت صراحة, فبعتذر منه وبقول له اذا بدك بين اليوم منيحه كارول عصائك هالشيء.
0: برافو برافو مجدلينة, هيك بدي اياك.
2: أنيس رلاتي ليتارو عم تسأل ليتارو الفوتير دوبل كل شيء دوبل بنزين عم نحط مينيموم 300 دولار بنزين لنوصل على 11. والمدير اللي حضرتك اللي امبارح كنت عم تحكي عنه انه بيوقف حدنا بالايام الصعبه ممنوع اوقف حد ومدري شو, هو نفسه المدير يلي عم يروح ويجي معنا كمان بس غاضد النظر مثل ما بقولوا.
0: عفوا
2: بدك تقولي صيفيه يعني بالواحد أكتر من الشتوي بيعمل بروغرامات
0: ايه مشاريع. صح صح صح, بس معك حق البنزين كتير كتير غليان. You are right.
3: رولاتي رولاتي اشتقت لك كتير.
0: أنا كمان
3: ما عم يزبط الوقت أنا وياك, هلأ زبط لأنه عشقة كتير. كنت مستحية أقول يعني, بس لقيت أنه في حدا غيري هيك. إيه أنا من 15-10 شهر فيك تقولي بنشف, ما بعرف إيه صار في غلا كتير يعني, صرنا منفوت على السوبر ماركت على اساس غرض غرضين نطلع ب 100-150 دولار, هيدا هيك عادي عملنا شيء.
0: حبيبة قلبي يا لينا, اول شيء انبسطت سمعت صوتك ومنيح انه في عجقة لا اقدر هيك لحق اسمع هالصوت الحلو. فعلا نحن لما عم نقول انه عم بيطير المصاري دغري, هو لانه كل شيء غلي وكل شيء صار دوبل, سو مش هيك عم نخلص بنص الشهر, كانوا قبل نخلص باخر الشهر نحن والمعاش سوا, فهلا صرنا عم نخلص ب 10 15. انا ما عملت شيء مهم لحتى اعترف فيه. عبد الله كمان
1: فعلا ولدي عن ما صار شيء سوبر سوبر غلا يعني ما عم ضاينا شيء فعلا, هيك معك حق 100% يعني ما احنا الغلا قبل.
0: شو بدنا نعمل؟ هيدا لبنان وهيدا حالنا. فيش خلقك شو؟ ما عم بيطلع الصوت عندي.

0: بما انه كتار منكم ما عم يفشوا خلقهم بس لانهم عارفين انه ما بدهم يطلعوا هالخبريه علنا على الراديو، مع انه انا قلت لكم بيني وبينكم هالخبريه يعني ما حدا رح يعرف فيها. فاللي فش خلقه فش، واللي ما فش خلقه يستفل رايح على الويك اند حاطط شو شي جوات قلبه. رح ننتقل انا وياكم لا فقرة تصدق أو ما تصدق.
1: صدق أو ما تصدق.
0: بهيدي الفقرة شفت خبر اليوم وبعتقد لح يضحك كتير أشخاص منكن، وخصوصي خصوصي رجال. أول واحد أنت نوال. بيقول الخبر أنه الرجال بيفضلوا الزواج أكتر من النسوان، فشو رأيكم يا رجال؟ بتصدقوا هيدا الشيء ولا لا؟

راح صوت الموسيقى ليه راح صوت الموسيقى الهواء يعني يومين هيدا الخبرية أنا ما بصدقها لأنه أجمل عن تبقى البنت هي اللي محمسة أكتر على الجواز أكتر من الرجال فما بعرف أنا هيدا الخبرية فيها وما فيها

0: رأيكم إذا بتتصدق هيدا الخبرية ولا ما بتتصدق إنه الرجال بفضلوا الزواج أكتر من النسوان؟ لح أسمع فويس.
1: يعني أنا بدك أكتر من هيك هلأ اعتراف فضايح إنه بعشورة بتعرفي بوزعوا كتير هلأ. أوكي بوزعوا معمول أنا كتير بحبه. ضيفني معمول لقيتها هيدا الماركة اللي بحبها أكلتها قلت يلا بدي حبة تاني
0: لفيت
1: مرة ما شرحت اليونات ورجعت لعنده طلع فيي هيك أعطيك محك يعني شي هو عارفني هو مثل حالي ما خبرت خدت الحب وضليتني هربان
0: يا الله هيدا لا هيدا اعتراف كتير مهم على فكرة. شو هالخبرية هيدا عنا بالعكس البنات متحمسين أكتر من الشباب. شكرا كمان
2: ولك يا رولتي شال المواضيع كلها ولك شو جواز بدنا نفرح منك ولك هذا كله ما بفيد ما نفرح منك نرقص لك على الطرقات وندق لك الطبول وندق لك جرس البيت وندق لك الانواع الاجراس جرن التوم بدي دقه ولك بدنا نفرح منك يا عمي نجيل بده ياخدك
0: حبيبة قلبي يا نجوتة يا حياتي انت. شو بتعملي بتجي بتهيصيلي وبترقصيلي ايه حبيبة قلبي انت I love you نجوتة
3: اكيد ما بتصدق يا رول اكيد شال خبرية هيدي مش مزبوط ابدا single and proud
0: single and proud
2: ولك هيا برقصلك ولك انت تجوزي وما تعتليش هاملك العائلة كلها بتروح
0: يا حياة قلبي بحطكن بقلبي كمان عم نسمع
4: والله أنا مني وعلي مرقت لأتعس مرحلة من الزواج وبنصح ما حدا يتجوز لا النسوان ولا الرجال ولا حدا يتحمس لهذا الموضوع
0: على فكرة كتير عم نسمع بهذا الموضوع صراحة خلينا اسمع ريمو
5: قديما كانت البنت هي تفضل انه تتجوز وتسأل عن الزواج وترغب بالجواز اكتر من الزلمة لانه بفكرة كان انه بتطلع من عند اهلها وبتاخد استقلاليتها وبتبني حياة جديدة مع
0: شريك حياتها صح
5: هلأ لا هلأ صارت البنت ما بفرقاني معها اذا بتتجوز ولا لا صار الزلمة راكد وراها صار هو بده يتجوز انعكست الخبرية الاثنين مناصفة
0: انعكست يا ريمون انعكست الخبرية

0: كمان عم نسمع فويس جديد.
1: هاي رولاتي، اشتقت لك كثير، واشتقت للورا ولالي ولنوال، ومحمست لكم ناس برازيل ناس المانيا. انا هولندا.
0: اللي
1: بدي اخبرك شغله ما حدا بيعرفها، انا طلبت ايده لجوزي من اهله.
0: نو واي. لا لا مونيك، هيدي خبريه يعني. شو بدي اقول لك، سولدو اكبر مونيك، كلهم بالاستوديو اشتقوا لك وكلهم بيسلموا عليك كثير كثير، وانا شخصيا كثير اشتقت لك كمان.
2: هلا من وقت عملوا قصه المساواه بين المراه والرجل، يلا خلينا هن يتجوزوا رجال، خلي يحسوا بالمسؤوليه شوي كمان السواد.
0: ما هيك يحسوا بقى بالضغط اللي نحن عم نحس فيه.
3: والله ما تقبلي الا ما تاخذيها على السكين للبطيخة لتعرف اذا حمراء يا او لا، اوعي تاخذيها مسكره، ضلك ماطله لتعرفي اصله وفصله.
0: اصله وفصله لنعرف مين اخذين. مش حيلا تجوزنا لنتجوز بعدين ما بينفع الندم 100%، مشان هيك عم نشوف كمية طلاق مش طبيعية.
4: رولاتو يا رولاتو،
0: هلو يا فادي.
4: تقولوا انه الجازي بطيخة مسكرة؟ لا، طيب ما في فترة 3 شهور 5 شهور سنة خطبة مثلا للتعارف وبعدين بيتزوج وبيحوفوا اجراي لحتى يشوفها انه يزور، وكل ما يمكن، وبالآخر بيتزوجوا وبيدبكوها من المشاكل وبيصير في خبيط ولبيط وطلاق. ليش بيقولوا زواج بطيخة مسكرة؟ أنا بغالط هذا الأمور، بغالط. في عقل وفي عقول عم تحكي وتستفهم الأمور كلها سوا،
0: لأنه يمكن في ناس عندهم تجارب كانت منا منيحة، يمكن كانوا بيعرفوا بعض بفترات كمان طويلة، ولما صاروا تحت سقف واحد بلشت تبين القصص يمكن أكتر. هيدا عم بعطي يمكن، ما بعرف.
5: هلا أنا بموضوع أنك تماطلي قد ما مطلتي المرأة، بس تصير عندها بيت بتتغير المرأة 180 درجة، بتصير إنسانة تانية.
0: هيدا عم تحكي عن النسوان كمان، الرجال بس يصيروا تحت سقف واحد هن ونسوانهم كمان هن بيتغيروا. شكرا جزيلا لأنك سمعتينا صوتك يا مونيك. عبدالله الكوراني بيسلم عليك يا مونيك كمان.
6: في ناس قد ما تعيش معهم ما بيبينوا على حقيقتهم إلا لما تصير أنت وياه تحت سقف واحد.
0: هيدا اللي قلته صح،
6: بيفرجيك إنه هو أحسن واحد وأفخم واحد ومش عطول أنت ليل مع نهار معه، بس يصيروا تحت سقف واحد تعلق المشاكل، بيبين على حقيقته هي تبين على حقيقتها
0: 100%. هيدا اللي أنا قلته. رح نتوقف مع آخر بريك لقلنا اليوم، ومن بعدها رح ننتقل مع رولا ملكة الكواكب.
7: برنامج والعالم مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
8: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
7: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني، Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
9: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
10: شو سكور
9: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
10: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
9: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
10: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا السبت الجاي
9: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
10: السامبا قالوا هو دبكة انسا بيعرف.
11: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
10: طب خبرونا شو بصير. ايه
9: ما قلنا لك ركب كيبل فيجن.
7: في
12: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
13: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
14: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الاخرس
15: زي بحكوني عنك انك انت دايما
14: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان غالباً. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
15: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالباً.
14: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.

0: بنكفي معكم بعد رح اسمع اخر فويس قبل ما ننتقل لفقرات الكواكب.
1: انا بتصور هي خبريه بطيخه مسكره وكرتونه مفتوحه و وهول الاخبار كلهم انا ما بفوتش براسي، يعني الفكره انه هذا الموضوع نتف صغيري عميق، ويمكن ظهر نتف صغيري عن الموضوع الشبيبه. خبريه مين محمس اكثر على الجيزه، الشاب ولا البنت؟ الفكره وما فيها حسب الظروف، حسب الظروف. ومش اكيد لا مش المراه بس تقعد تحت سقف واحده والرجال بتتغير وعلى طول بكبوا الحق على المراه. انا شخصيا بقليك المراه على حق ولو كانت غلط. هل قد المرأة لازم تحترم وهل قد هي طيوبة؟ بس الفكرة الشبيبة فهمنين السؤال غلط وعم بيجاوبوا بطريقة غلط، وكل واحد عن قناعاته أو شو هو شايف بحياته. يعني
0: يا الله يا أنيس، شو هيدا، شو هالأنيس؟ المرأة دايما على حق لو كانت غلط. الله الله يا أنيس. رح ننتقل هلأ لفقرة رولا ملكة الكواكب.
2: مع رولا ملكة الكواكب
0: رح بلش مع برج الحمل. هيدا الأسبوع طاقتك عالية جدا يا برج الحمل، بس دير بالك ما تتخانق مع حدا بسبب كلمة صغيرة. خبر حلو عالطريق. الثور في مصاري أو فرصة حلوة عم بتلوح بالأفق وعم بتلوح وتبرم، كيف أنا كنت عم لولح بهالعلم. أيوة هي زيتها، بس خفف عناد شوي. الجوزاء أسبوع اجتماعي بامتياز، تليفونات طلعات ومعارف جديدة. السرطان ركز على راحتك النفسية وما تحمل حالك فوق طاقتك. برج الأسد الأضواء عليك هيدا الأسبوع، استغل الفرصة وفرج الناس شو فيك تعمل. بالنسبة لبرج العذراء انتبه ما تحمل حالك هموم العالم كله، فكر بحالك شوي كمان شوي صغيرة. برج الميزان حب رومانسية أو مصالحة مع شخص مقرب. برج العقرب في مفاجأة صغيرة ناطرتك، بس خليك كتوم مثل العادة. برج القوس السفر أو التغيير أو تغيير الجو رح يكونوا على بالك أكثر من أي وقت. الجدي شغلك عم ياخدلك حيز كبير من وقتك، بس النتائج رح تكون

فقرة الأبراج وصلنا لختام حلقتنا لليوم من هيدا الأسبوع اللي كان والعان من التنين للجمعة على الساعة 5. بدي أقلكن بتمنى لكم ويكند حلو تنبسطوا تتسلوا تفضوا عبء كل الجمعة وتجوا نهار التنين إن الله راد مرتاحين ونرجع نولعها من أول وجديد. بحبكن كتير كتير, إن شاء الله تكونوا انبسطوا بحلقتنا لليوم. نلتقى إن الله راد نحنا نهار التنين الساعة 5. بحبكن كتير. I love you. Bye bye.

0: عشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بزاف على ترويس بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية
1: presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang live July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل اللي العام حيسوا إليك انت ولا بالك مرض.
1: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: انت لو كنت بتهتم
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس
3: ما خاسم
1: أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: عايشانك أحلى سنين في العمر ضيق العين.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنو سويس انشورنس.

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عيوني جننوني عيوني
0: والأحد ابتداء

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف
2: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عبعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: ملك على عرشه.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية. بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
4: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكم.
2: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

عليا عليا جديد فارس كرم على الخير ناوي.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي
1: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك انت ولا بالك مرق.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you. Rani Mix.

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي الولاد بحكولي عنك إنك أنت دايما
1: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: النهارة بتعرف خيالة يا بليالة.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالي
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعد الطوم ببالي وبخيالي غالي.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of ميكيلانج Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: أغاني ميكس

0: برجين أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 23 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشة أنا أحلى سنين في العمر ضايل العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل لبنو سويس انشورنس.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحف ولا منحف
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
2: وينك وينك
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: بعدك تطلي عاب عيونك
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: وينك
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: طب عيب ولو
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نروح.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضنا عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي العالم حيسوق إليك انت ولا بالك مرق.
0: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: في مدينة بيروت. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: صارت ستة. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
3: صباح لإلكم.
4: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
7: طول ما أنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
8: شو مشتاق لي حسيتو أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عاب عيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبرو سويس إنشورنس
2: تحسها تحسها ملكة على عرشه
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
2: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل ليبرو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنتلياس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل ليبرو سويس إنشورنس كل غنية وإلى عالم الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني التنين أغاني حب
1: خلينا
0: التلاتة أغاني طرب الأربعة أغاني ريترو
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
2: صوت الحيدة لك
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما هاد بحكولي عنك إنك أنت دايما هاد.
0: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ما بتعرف خيالة يا غليالة.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعد الطوم ببالي وبخيالي غالباً.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: التوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاص
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عيوني، جننوني عيوني، شفتوا
0: والأحد ابتداء